انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيد.

0: لكم صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. البرنامج اللي جاي اصحاب أرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. أرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل، صباح السعادة، صباح الهنا على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة من اصحاب انرجي وحلقة يوم الاربعاء يوم 16 سبتمبر 2026 بتبدأ معاك دلوقتي حالا على انرجي 92.1 مع طبعا القمر والسهر الاوريجينال وصاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها، بينو الاذاعة، طمطم الاذاعة، جيكوب الوردي الاذاعة، بوريتو الاذاعة، ملكة البايسبس والترايسبس سابقا والماما سبس، هاتي فلوس سيبس، اخر سنه دراسه سيبس، هي ساره المنذر. بس ساره المنذر هتبقى معانا النهارده يا جماعه. الدنيا زحمه قوي قوي قوي النهارده، انا مش فاهم في ايه. يعني انا جاي في السكه عمال بلطم علشان حاسس ان انا هتاخر، والدنيا زحمه قوي قوي قوي. ساره جايه في السكه بس برضه الدنيا زحمه قوي، في الطريق اللي هي جايه فيه واقف تماما، فيعني هي جايه في السكه ما تقلقوش خالص، هتبقى معايا النهارده. انا باسم كميل وساره المنذر، واحنا الاثنين هنكون معاكم في حلقه النهارده من اصحاب انرجي. فصباح الفل عليكم، اخباركم ايه كده وعاملين ايه النهارده؟ طمنونا عليكم من خلال رقم الاس ام اس اللي هو 9210، ولو سمحتوا اي حد عنده اي مواعيد مهمه انزلوا بدري، انزلوا بدري. لو عندكم ميعاد مهم ما ينفعش تاخروا عليه انزلوا بدري شويه، لان بجد الطرق زحمه. يعني هي ساره جايه من وسط البلد من العجوزه، وانا جاي من المعادي، سكتين مختلفين تماما والاثنين زحمه جدا جدا جدا. فلو سمحتوا انزلوا بدري علشان ايه تلحقوا مواعيدكم. غير كده بقى قولوا لي عايزين تسمعوا ايه النهارده، برضو من خلال رقم الاس ام اس. عايزين مود الاغاني يبقى رايح على فين النهارده؟ لو عندكم اقتراحات كمان لمود الحلقه يبقى رايح على فين النهارده قولوا لنا. لو عايزين نتكلم في مواضيع قولوا لنا نفسكم تتكلموا في ايه. لو عايزيننا نلعب معاكم قولوا لنا عايزيننا نلعب معاكم ايه. وطبعا احنا كده كده محضرين لكم حاجات كتير جدا، منها اخبار، منها الفزوره، منها لعب، منها مواضيع، فانتوا اختاروا معانا، لان انتوا طبعا عارفين احنا بنحب البرنامج يبقى برنامجكم انتوا، يعني نعمل فيه الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها. فيلا بسرعه، رقم الاس ام اس هو 9210، ده الرقم السحري اللي تبعتوا لنا عليه كل حاجه انتوا عايزينها لحد ما ساره تيجي ونبدا بقى الحلقه. بدايه قويه جدا جدا جدا، وان شاء الله يبقى يومكم النهارده زي الفل.

0: في نشاط، في طاقة، في حيوية من على رقم الاسمس اللي هو 9210، وناس كتيرة من المستمعين بعتولنا سرب من الرسائل. بونجور، نزلت العيال وأوف تو ورك، ممكن سونج لعمرو دياب wishing everyone a great day. دي هايدي، صباح الفل عليك يا هايدي، وإن شاء الله يومك النهاردة أنت كمان يبقى حلو قوي، أكيد هشغلك عمرو دياب من عنايا الاثنين. صباح الفل وياسمين، ده عمر. تيجي براحتها، خلينا ننبسط شوية معاك يا باسم. يا حسن يا رمزي، ما تقولش كده يا حسن يا رمزي، هو البرنامج ايه من غير سارة يا حسن؟ يعني انا بحبك ويعني وشكرا على الرسالة الجميلة، بس سارة برضو يعني ايه، دي نص البرنامج يا باش. صباح الفل على الحلوين. حواش، صباح الفل عليك. ايه ده، فيروزيات او اصوات شابة؟ ده عمو علاء عايز يسمع يا اما فيروز يا اما اصوات شابة، من عناية الاثنين. باسم، ممكن تقول الفزورة بدري علشان بنزل انا بدري من العربية عن جوزي وهو بيغزني انه بيسمع الفزورة وانا لا، ده رقم اخره 781. ما نغزش بعض لو سمحتوا، مش عايزين البرنامج يسبب مشاكل، لو سمحتوا ما نغزش بعض خالص. الفزورة لكل الناس يا استاذ، مش كده؟ أقولك الفزورة اللينك الجاي على طول. حاضر. صباح الفل يا باسم، ما تنساش الفزوري كالمعتاد، وعاوزين نلعب لو ممكن. مفروض تكون حفظت التكست اليومية بتاعت التكرار، يعلم الشطار يا جميل، مش كده أحمد السعدي؟ طبعا حافظين، يعني أنا أول ما بقرأ الرسالة حتى لو ما قريتش الاسم ببقى عارف اللي دي منك أنت. فصباح الفل عليك يا باسم. أنا رانا بصبح عليكم أنت وسارة، أنا عايزة إليسا بين قلبي وقلبك. طيب أدورلك عليها وشغلها لو موجودة عندي النهاردة من عناية الاثنين. بالنسبة لدرجات الحرارة مفيش جديد، الجو حر وبكرة الذروة زي ما بنقول من أول الأسبوع، درجات الحرارة عالية وبكرة الذروة بتاعت الموجة الحارة اللي احنا فيها أو ارتفاع درجات الحرارة. يعني بكرة هيبقى حر يوم في الأسبوع، وبعد كده المفروض بداية من يوم الجمعة الجو هيبدأ ينكسر شوية أو درجات الحرارة هتبدأ تنكسر شوية. حلو الكلام. هلعب لكم الأغاني اللي انتوا عايزينها أكيد، وإن شاء الله هنعمل لكم كل حاجة انتوا عايزينها في البرنامج. زي ما قلت لكم لو عندكم مواعيد مهمة ما ينفعش تأخروا عليها، انزلوا بدري النهاردة، الطرق زحمة جدا جدا جدا، وسارة جاية في السكة، الدنيا زحمة قوي، الطريق اللي هي فيه كان واقف تقريبا، يا رب يكون بيتحرك وتيجي أسرع وقت ممكن. غير كده 9210 ده رقم الاسماس، اطلبوا واتمنوا اللي انتوا عايزينه علشان ألعب لكم الأغاني اللي انتوا عايزينها، وطبعا نعمل الفقرات أو المواضيع أو اللعب اللي انتوا عايزينها، والفزورة هتتقال بعد الإعلانات. يلا بينا.
1: رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين، فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
1: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد، تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: يا باسم، سمعت ان حسن رمزي بيقول ان هو ايه مبسوط ان انا مش موجوده النهارده على الهوا، فيستمتع بقى بالحبه اللي انت موجود فيهم لوحدك.
1: بس تقريبا سمعتي ردي ولا ايه؟
0: سمعت ردك يا صاحبي، ده كده كده انا مش بتكلم على ردك،
1: ماشي،
0: انا بتكلم على استاذ حسن.
1: عادي يا ساره بيحبني،
0: ما اصل يوم ليك ويوم عليك، مش كل يوم معاك، ما انا هبقى معاك لوحدي في يوم من الايام، فاهم حاجه؟
1: عادي جدا يعني. وبعد كده طب ما انت ياما لما بتطلعي لوحدك الناس بتقول لك احسن اللي باسم مش موجود.
0: لا
1: بقى بقى بقى بقى ايه،
0: لا عمره ما حصلت ان حد قال لي احسن ان باسم مش موجود.
1: يا شيخه اطلعي منهم بقى، وده بيبعتوا لنا الحلقه من غير ساره وحشه، الحلقه من غير ساره مش عارف ايه.
0: ايوه
1: طيب، ما هي هي.
0: لا مش هي هي
1: يا ساره، عدي.
0: لا بقول لك يا حسن، ده انا هحطك في دماغي بقى.
1: مش هتنساها لك، مش هتنساها لك، قلبها اسود انا عارفها
0: لك، مش هنسهلك. ترارا. طب صباح الفل يا جماعة، صباح الفل وصباح اللذاذة وصباح الزحمة جدا. صباح ايه ده؟
1: احكي لهم بقى، قول لهم
0: صباح
1: في
0: ايه ده؟
1: قول لهم في
0: انا عايز اقول حاجة بس مهمة جدا، ان انا النهاردة اليوم الوحيد اللي انا صحيت بيه بدري عن العادي. يعني انا في الطبيعي لما عم حسين بيعدي عليا الساعة مثلا 6:30،
1: ماشي،
0: فانا صحيت النهاردة قبضر من ان انا لما بنزل مع عم حسين. ليه بقى؟
1: ليه؟
0: عشان قررت اودي ماري من المدرسة.
1: فوديتي بنتك المدرسة؟
0: فوديت مريم
1: بدري.
0: بدري بالظبط، وهي بقى متأزمة وهتسيبيني كل ده، معلش يا حبيبتي عشان عندي شغل، بدل ما انت تروحي بقى بموضوع كده بقى. المهم خلصت الفقرة دي وحاسة بقى بانتعاش ونزلت
1: ورايحة بدري بقى، هوصل في الميعاد بقى.
0: انت شايف حتى ده في وقت،
1: ده في ميك اب وفي
0: في وقت
1: في
0: يعني.
1: فلحد
0: بقى ما دخلت ايه زايد، يعني نزلت مع المحور، انا جاي محور النهارده،
1: فجاي
0: دائري طبعا.
1: لا انا جاي سياحي.
0: لا انا محور بقى. محور كان لذيذ جدا، مفيش اي حاجه، نزلت ايه زايد بقى،
1: ماشي.
0: اولا زحمه مرعبه، انا مش فاهمه في ايه، لان ده مش كومن، دي مش حاجه عاديه.
1: بس هي مدارس تقريبا، دي اول مره تنزلي سايقه من وقت ما المدارس بدات.
0: ده حقيقي.
1: اوكي.
0: واول مره اخد الطريق ده من اول ما المدارس بدات.
1: اوكي.
0: بس ده ملوش علاقه بالمدارس، انا اكتشفت انها كانت حادثه كبيره.
1: اوكي.
0: عند يعني سوبر ماركت كبير كده، فده اللي كان عامل مشكله يعني. بس غير كده انا
1: يعني كان في حادثه، عشان كده الطريق كان واقف. عند هايبر ماركت. تمام، حلو قوي. فيا جماعه نخلي بالنا، المنطقه اللي هناك في حادثه، الطريق واقف. معرفش
0: هي لسه دلوقتي ولا لا، او يعني الدنيا اتحلت ولا لا، بس وانا جايه كان الموضوع مش ارز حاجه يعني.
1: فانا زي ما قلت لكم من بدايه الحلقه، عندكم النهارده مواعيد مهمه ما ينفعش تاخروا عليها، انزلوا بدري، لان حتى الطريق اللي انا جاي فيه طريق الواحات، يعني دائري واحات، بعد كده سوري دائري سياحي واحات، الدنيا برضو كانت زحمه قوي. تمام.
0: طيب غير كده احنا معاكم بقى، احنا معاكم لحد الساعه 10 صباحا. رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، والمود رايح فين النهارده في الاغاني؟ فعايزين نعرف كده على رقم الاس ام اس 9210. انت قلت الجو،
1: قلت الجو، قلت اللي هو وبكره الذروه. شكرا. هو وبكره الذروه.
0: الله عليك، والله في السجع، مالكش مثيل، مالكش حل
1: حاجه.
0: ما تيجي النهارده نلعب الكافيه؟
1: ما انا بعتلك لعبه امبارح وقلتلك عايزين نلعبها.
0: صح.
1: ايه بقى يا ساره؟
0: صح صح،
1: لو سمحتي
0: يبقى نلعب.
1: مجهودي اللعبة. مجهودي،
0: مجهودك انت جايبها من على السوشيال.
1: ما هي جايبها من على السوشيال عادي، بس مش انا اللي لقيتها.
0: ايوه،
1: مش انا اللي عملت مجهود عشان ابعتها لك وقلت لك يلا نلعب اللعبه دي بكره.
0: ايوه
1: او ممكن تسيبيها لي بكره، ما انا بكره لوحدي يعني، شوفي اللي انت عايزاه
0: براحتك.
1: لا وات ايفر،
0: ماشي.
1: طيب عايزين نقول ايه؟ صباح الفل بس مساره، انا كالعاده اكلمكم من على الطريق، وانا كل يوم عندي الدنيا زحمه جدا ومستعجل قوي، ده رقم اخره 998.
0: اوكي. في كمان عجبني قوي الباي ذا واي، صباح الفل يا باسم، ان شاء الله يومك تحفه. و لا انا مش فاهمه حاجه. انا عشان المسج فيها انجليش كتير فداخلين في بعض.
1: صباح الفل يا باسم، ان شاء الله يومك تحفه، وعايزه تامر عاشور ولاد الحلال، تيبس بتاعت الدراسه بصوتك على
0: انرجي.
1: اوكي اوكي اوكي اوكي، اللي هي الحاجات بتاعت الدراسه قربت وكذا كذا. شكرا شكرا يا نوران، ميرسي ميرسي.
0: نوران صباح الفل عليكي. في كمان ايمن موندي، يا صباح الفل والجمال على الاخطر مذيعين في الدنيا، وحشني جدا، الحمد لله على السلامه، طمطم قلوبنا، والنهارده الدنيا زحمه فعلا، ما كنتيش بتنايمي مريم. عاوزه اسمع حاجه النهارده.
1: مش بتنايمي مريم النهارده؟ كان بتوصل مريم النهارده، في فرق.
0: ده انت مركز معايا ايمن.
1: طب بقول لك ايه بقى يا صار،
0: قول.
1: يعني هم طلبوا ان احنا نقول النهارده الفزوره بدري، علشان
0: سمعت.
1: علشان في حد بينزل شغل بدري. تمام. ففزوره النهارده بتقول مهنه، بندور على مهنه.
0: اوكي. في ايه؟
1: مهنه لو شلت منها حرف اتحولت لحاجه قاتله.
0: انا خايفه شويه.
1: مش تعرفي اللي انا ممثل بارع،
0: الاداء مرعب.
1: تدخل صوتي اكتر
0: يا ريت. لا اكتر من كده تروح فين؟ هنهزر ولا ايه؟
1: مهنه لو شلت منها حرف تحولت لحاجه قاتله.
2: اللي يعرف الاجابه
1: ما تحاوليش.
0: طب ما تسيبني حاول.
1: على فكره الفزوره دي برعايه فاطمه، بس عايز اقول ان الفزوره دي فاطمه هي اللي بعتها وقالت لي يا باسم قولها على الهوا، الفزوره دي ممكن تجنن الناس، فانا قلت اقولها على الهوا.
0: طب حلو قوي. طيب يا جماعه اللي يعرف الاجابه
1: ما تحاوليش،
0: يبعتها على رقم الاس ام اس 92120 مع اساميك.
1: بقول لك يا حسن رمزي جاب ورا. مين قال كده؟ انا بعد الدقائق والثواني لسماع صوتك يا ساره.
0: شفتش ازاي؟ مقفوش قوي على فكرة ها؟ والله يعني مش عايز اقولك هحطك في دماغي، بس يعني
1: ما خلاص بقى مصالحك اهو.
0: ماشي ما صالحني ايه، ما انا سامع بوداني.
1: ما خلاص بقى مصالحك اهو.
0: ميش
1: بنحبك يا حسن.
0: ميش صباح الفل يا استاذ حسن. في كمان فوس بقى حواش بقى حواوشي قلبي
1: ده طبعا ما معروفة حواش.
0: صباح الفل يا سارة حمد الله، الله يسلمك يا حبيب قلبي. بيقول لي الجو لما جيت يا سارة ممكن ابوس، ما في عايزين نعمل ايه ده انت شغلت تاني؟
1: لا ما شغلتهاش
0: والله، شغلها لك يا حواش.
1: طيب اللي يعرف حل الاجابه ايه اللي هن بقى اللي انا بقولها دي، اللي يعرف اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 92120. انا مش عارف شكلي مهنج النهارده ولا ايه. الفزوره النهارده للناس اللي فاكرين اللي خناقه بخوهم منهاره ومدمره.

0: لا تكذبي اللي دخل دي في الحوار.
1: على فكره انا قلتها قبل كده.
0: اه بجد؟ أيوة. اكيد مش حافظ كل حاجه انت بتقوليها.
1: وانت برضه قعدت تضحك عليها معرفش ليه.
0: ماشي ايه ده في ايه؟ الولف طلع؟ الولف طلع.
1: طيب
0: فزرت النهارده بتقول بندور على مهنه مكونه من 4 حروف لو شلت منها حرف اتحولت لشيء قاتل، يا ترى هي ايه؟
1: طيب
0: في رسائل بقى جت قبل الرسائل بتاعت الاجابه فعايزين نقولها. في حاجه؟ دي
1: إيه؟
0: كويسه؟
1: هو انا بدور على الفزوره.
0: الفزوره ايه؟ ما انا بقول لك دي برعايه فاطمه.
1: اه صحيح
0: فاطمه هي اللي بعتها لي على الانستجرام.
1: طب انا عايز اعرف الاجابه. أو أنا مفكرتش أصلا في الإجابة صراحة.
0: أصلا أوه. طيب أيمن موندي يا صباح الفل والجمال على قلناها. عمرو دياب يا سارة شغليها اللي أنا كنت محضرها وانتي غيرتيها.
1: حاضر حالا والله.
0: زحمة يا دنيا زحمة يا سارة زحمة هعيط. رقم آخر 601.
1: فاهمة قصدك أوي حواش. صباح الفل عليك يا صاحبي. في كمان والله زي أنا النهاردة صاحي بدري علشان ألحق أخلص اللي ورايا عشان عندي مشوار قبل ما أروح الشغل، والنهاردة آخر أكتر يوم متأخر. بالظبط. وأنا كمان يعني اليوم الوحيد اللي أنا صحيت فيه بدري قوي عن العادي بتاعي اليوم اللي انا اتاخرت فيه على الهواء. طب ده بيديك انديكيشن لايه؟
0: خليكي متاخره على طول.
1: صح.
0: كريم بيقول صباح الورد على عيونكم يا باسم ويا ساره، اصلا البرنامج من غيركم انتوا الاثنين ملوش طعم، وانت يا ساره فراولايت انرجي بحبكم جدا. شكرا كريم. يا كريم.
1: فاطمه الحمد لله على السلامه يا سيرو. صباح الفل يا باسم. ايه ده النهارده الثلاث يعني في بتنجان عايده وميتنج انا
0: النهارده الثلاث. ايه يا فاطمه انت مغيبه؟ ار يو اوكي فاطمه؟
1: وي ار اون ويدنس داي.
0: النهارده في الويدنس داي.
1: اه فاطمه بتقول انا ورك فروم هوم.
0: عشان كده مش عارفه النهارده الثلاث ولا الاربع.
1: ليه كده بس؟ كده بس كان نفسي اجي. وحشتوني فاطمه. صباح الفل عليك يا فاطمه. النهارده الاربع، النهارده 16 سبتمبر 2026، ويعني يوم هيكون تحفه في الجمال ان شاء الله.
0: بصوا بقى يا جماعه، الرقم اللي اخره 601 هو بعت لي اجابه تنفع، بس هي مش هي دي الاجابه اللي احنا بندور عليها.
1: اوكي
0: ماشي. هو بيقول سهله يعني، نجار لو شلنا الجيم بقت نار.
1: ده ايمن موندي كمان.
0: اه تنطبق عليها يا ايمن، بس مش هي دي الاجابه الصح. هي انت يا رقم اخره 601 وايمن موندي. تمام.
1: وعمو علاء كمان.
0: فنجار ونار مش هي دي الاجابه، لكن محمد عبده هو اول واحد عارف الاجابه.
1: اوكي برافو عليك يا محمد عبده. يعني كده عمو علاء غلط وايمن موندي غلط ورقم اخره 6.
0: هي مش غلط، هي اجابه صح.
1: مش بس دي مش بس دي
0: مش اللي احنا بندور عليها. تمام
1: ماشي.
0: مهموها بتقول ايه ده؟
1: مش عارف،
0: انا بحاول اشيل حرف عشان اعرف هي قصدها ايه. لا مش هي مهموها، مش عارف.
1: عمر شيء اخر مثل شو مثلا؟ يعني مش فاهمه قصدي. صباحكم فل. نجار نار. رانيا حافظ استبعدناها بقى خلاص يا جماعه. امير برضو اجابتك مش هي دي اللي احنا بندور عليها. ايمن موندي قلناها خلاص. صباحكم جميل. دعمات فوزي من المنصوره اجابتك خاطئه.
0: سياف سيف. ايه ده برافو يا جماعه، ده فزورة طلع ليها كذا إجابة. إيه فاطمة في إيه؟ طب مش تكتبي كل الإجابات. طيب طب أقولك إحنا هنعتبر كل الناس صح.
1: صح؟
0: هنعتبر كل الناس صح.
1: حاسة كده يعني.
0: يعني اللي قال نجار ونار تمام، اللي قال سياف وسيف تمام، وفي لسه كمان.
1: طارق وفاطمة جابوا الإجابة اللي في دماغنا.
0: برافو. صباح الفل عليكم، توحشوني قوي وأنا في الزحمة كده. حكيمو
1: جود مورنينج حكيمو. في كمان هاني ماهر. برافو عليك. محمد طنطاوي صباح الفل على الحلوين. كان موجود قمر دلوقتي بقى قمرين بس المسار أجمل مذيعين الحلو.
0: الله
1: هو كذا
0: الله
1: كذا. برافو عليك.
0: برافو عليك يا طنطاوي. لا يا جماعة انتوا جامدين جدا جدا جدا النهارده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه سر الرسائل ده؟
1: حد كاتب ممكن الفازوريز تاني.
0: هنقولها. الفازورة بتقول مهنة مكونة من 4 حروف لو شلت منها حرف بقت شيء قاتل. فاكرين الدواء به ايه؟
1: فيه سم.
0: الله. انا بقول ده خلص الفزورة عشان احنا بوظناها تماما تماما.

0: لولا البنات يا ولا هلولا البنات.
1: ايه بقى؟
0: مش فاكر بقيت كلام
1: الاغنيه. لا انت ممكن انت ممكن تقول حاجه مثلا يعني ليها علاقه بالبنات انت بتحبها. لولا البنات يا ولا
0: هلولا البنات، القلب الطيب والدلع يا ولا هلولا البنات.
1: الله مثلا. عليك مثلا. الله، هو ده، هو ده اللي انا بدور عليه.
0: صار انا خلايا مخي لسه منهاره ومتدمره.
1: ليه باسم؟
0: فلو سمحتي ما تعمليش فيا كده ارجوكي.
1: لا ده حاجه مش محتاجه ذكاء يعني.
0: أرجوكي.
1: دي حاجه ليها علاقه بالفطره.
0: ايوه ما انا قلت اهو.
1: طيب
0: بندور على مهنه لو شلنا منها حرف بقت شيء قاتل. وبصوا احنا كل الاجابات اللي احنا هنقولها من هنا ورايح هتبقى صح تمام. لان فاطمه انا يعني غلب حماري اكتشفت ان الفزوره ليها تقريبا 7 حلول مختلفه.
1: يعني الرقم اللي هو اخره 4-3-3 اللي جايب اجابتين صح،
0: يعني فران وفرن صح، او الفرن ممكن يبقى شيء قاتل. حداد وحاد برضو قاتل.
1: لا حاد قاتل يعني،
0: يعني حاجه حاده سكينه ما ممكن.
1: والفرن ازاي قاتل؟ مش فاهم.
0: ممكن تموتي من الفرن.
1: ليه هموت ازاي
0: لو الجاز يعني؟ لو الجاز طلع او لو ولع الدنيا ممكن.
1: مش كومن يعني.
0: ايه ده يا سارة انت كويسة؟ مين بيجيب في سيرتك على الصبح؟ اهو الفرن اهو جاب اجلك. ممرض ومرض. برافو عليك يا احمد يا سعدي.
1: في كمان عمر جاب نفس الاجابة بس ده مش عمر بتاعنا، ده عمر تاني. نجار لو شلنا جيم تبقى نار برضو ده عمر. في صباح الفل عليكم حبيبي الطريق
0: اوفر دوز زحمة وبرضو نازلة بدري عن العادي ومتأخرة قوي دي ندى.
1: فهمك يا ويا ندى
0: يعني. هو ده الحال النهاردة.
1: سياف وسيف
0: علي برافو عليك.
1: ممكن الفازوري
0: قلناها. سارة أبل بونجور جست تيوند. ممرض ومرض دروب مي تراك استنى باي فير السكر
1: جهزه هيشتغل. حواش رسام والسق.
0: أيوة صح سام. صح ما خلاص احنا قلنا هنقول كل الإجابات بقى وخلاص.
1: برافو عليك يا حواش.
0: برافو عليك يا حواش. تمسيم وصباح الخير يا حبايبي وحشتوني يا صحابي. أنا عايز أقول لكم أني بتقفل لما بلاقي واحد فيكم والتاني مش موجود. دماغي مش صاحية خالص، مش عارفة أفكر، باين من الرسالة عامة. عايزة أسمع حكيم
1: وخوذة بندق حبيبنا.
0: وخوذة بندق ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ سمسيمو فوقي شوية.
1: مهموها بتقول مسدس. طبعا شكرا يا سمسيمو على المسج التحفة في الجمال دي. مهموها بتقول مسدس.
0: إيه؟
1: طب ايه بقى اللي قبلها؟ او
0: مش
1: ايه
0: فاهم.
1: الكلمة التانية
0: المهنة. اهي دي ميزة ان الواحد يصحى يسمع انرجي اعرف ايام الاسبوع. شكرا لا انا مش كويسة. انا محتاجة اصحى واركز علشان ابدأ شغل. ورجع تاني بتقول يا باسم انا معرفش باقي الكلمات، انا كنت بتفرج على برنامج ولقيت الكلمة تنفع فزورة ألفتها وبعتها كمان.
1: برافو والله.
0: بس برافو عليك.
1: يعني ربنا يكرمك يعني يا رب ان انت كمان بتساعدينا في تأليف فوازير مش كمان بتجيبيها كده وبتبعتيها فاهمة.
0: وفاطمة النهاردة يوم الأربع يوم 16 سبتمبر 2026 لحسن تكوني متلخبطة في أي حاجة من دول.
1: شوشاتة بتقول بونجور كل واحد فيكم يسعدنا جدا لكن مع بعض ما فيش زيكم في العالم. الفزورة رسام تبقى سام.
0: برافو عليك يا شوشاتة. الله عليك على الكلام الحلو. والرسائل عماله تيجي. طيب هنقولها بقى اللينك الجاي.
1: ماشي.
0: هنعمل ايه دلوقتي؟
1: هنسمع استنى
0: لتوسن وفارس سكر.
1: استنى مش دي اللي هي زلزال من
0: ما تزعلنيش.
1: ايوه
0: ما تحرجنيش بقى.
1: هي

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: جديد على انرجي عمرو مصطفى حمو المرشدي ووزة منتصر عشان بحبك.

0: خلاص بقى يا جماعة هننهي الفزورة، بس لازم نقول آخر حاجة بتاعت 40 فزورة، 40 رسالة ولا 30 رسالة قلنا على الفزورة. والنهاردة في الفزورة لم يفشل أحد، كله عارف إجابات صح وطلعته إجابات أصلا احنا مش عارفينها.
1: إيه ده؟
0: التانية لم ينجح أحد.
1: أيوة صح، دي مسلم صح؟
0: حورتها. لا ودي أصلا يعني عادي جملة بتتقال، مدرسة مش عارف ايه الثانوية لم ينجح أحد. لا فاحنا النهاردة في الفزورة لم يفشل أحد.
1: برافو يا جماعة، احنا فخورين بيكو جدا.
0: سارة أبل بتقول ممكن رسام وسام، برافو. رانيا حافظ بتقول رسام صح. ممرض ومرض يا أولاد قولوا اسمي ما تنفضوليش. أحمد السعدي قلناه مليون مرة، صدقني
1: سعدي، صدقني يا سعدي. انت بالذات يعني الموضوع معاك ده انت صاحب مكان يا صاحبي،
0: يعني عيب عليك يا سعدي. احنا نقوم وانت تيجي يا باشا.
1: اه والله.
0: هايدي بتقول لنا شكرا لكم، لعبت أغنية عمرو دياب، اي خدمه يا هايدي.
1: انت فين يا بس؟
0: هي ساره.
1: اه معلش عشان انا تقريبا محتاجه
0: نضاره. عمرو الوكيل بيقول رسام وسام، انا بقيت جامد جدا ومنافس احمد السعدي. يا وعدي يا وعدي.
1: برافو عليك يا يا وكوليز. في رسام محمد الحوفي، في كمان هاي بس المساره، الطريق زحمه فعلا النهارده. الاجابه ممرضه فروحه،
0: ممرض فروحه،
1: ممرض فروحه.
0: وبعدين يا باسم شفت الفزوره صحصحت الناس وفكروا في حاجات اكتر، في اكتر من كده صحصحه الخلايا مخنا. يا رب اصحى انا كمان. فاطمه برافو عليكي الصراحه، انت النهارده عملتي شغل عالي.
1: انا رانا وثقافتي في البرنامج
0: مش ثقتي
1: وثقتي في البرنامج مش هتبقى تماما، لاني كذا مره اطلب ليسا بين قلبي وقلبك، حتى المسج مش بتقروها بقالي 3 ايام بطلبها. والله العظيم دي اول مره نشوف المسج دي. ده مبدئيا
0: لا لا لا ثانيه واحده، عشان قريت الرساله بتاعت رانا النهارده، انت اللي ما سمعتيش يا رانا، وقلت لك هدور لك على الاغنيه موجوده عندنا النهارده ولا لا. رانا اوقات الاغاني ما بتبقاش موجوده عندنا، واوقات ما بتبقاش موجوده في يوم معين، فعشان كده الاغنيه ما اتلعبتش. اختاري اغنيه ثانيه وهنشغلها لك.
1: سارة أبل، I sent you to answer before you said it. ممرض ورسام، still not having
0: moving to the sun. لا لسه برضو. سمسيمو ممكن تبقى ايه؟
1: سماك على فكرة.
0: فايه؟
1: سماك، سماك بتاع السمك وسم.
0: بحكيش لنا حرفين، مش حرف واحد. لا انت كده ما لا بقى، لا يا سمسيمو بقى.
1: يا باسم انا رانا التاني. ممكن اغنيه للكينج محمد منير، ده يوسف زيدان. حاضر، انا مخي مش شغال ولكن بشكر فاطمه على الفزوره. حسن رمزي، ليه يا حسن مخك مش شغال؟ ليه نصحصحك يا صح؟
0: والطلب على الفوازير اللامنطقيه صار عالي جدا بقاله الاسبوع ده كله، كل الناس عماله تطلب فوازير لامنطقيه.
1: بقى حبه حلوين خالص.
0: فايه يعني كده؟
1: عشان اخر مره قلت الفزوره غير منطقيه يوم الخميس اللي فات، كانت سهله برده قوي بالنسبه لهم، فانا هحاول بقى ايه ابتدي الف بقى. يعني هروح في حته التاليف الفتره اللي جايه، فأوعدكم بلزازة جاية عليكم إن شاء الله.
0: ومن زمان ما عملتوش لغز، ممكن في أقرب فرصة تعملوه، بيشغل المخ جدا. حاضر يا شوشتة.
1: ماشي.
0: يعني الطلب على الفوازير اللامنطقية والألغاز كتير.
1: أنا قلت نجار ونار، قلت غلط. طب ينفع ممرض وما... لا هما الاثنين صح.
0: عماد هما التلاتة صح. أي سوري الاثنين صح. يعني نجار ونار صح، ممرض ومرض صح.
1: برافو.
0: النهاردة في الفزورة لم يفشل أحد. برافو عليكم يا جماعة، أنا فخور بيكم جدا.
1: طيب احنا مكملين معاكم لحد الساعة 10 صباحا. مش عارفة ليه الأغنية دي جت في دماغي دلوقتي.
0: ليه؟
1: مش عارف.
0: ماشي.
1: I'm so hot. بس ممكن أقول حاجة؟
0: نعم.
1: الأغنية دي ليها ذكريات معي مرعبة.
0: وأنا كمان.
1: بجد؟

0: بس مصاره لسه معاكم لحد اسال عشرة صباحا في اسحب انرجي. وعندنا بقى ابديتس يا جماعه عن حاجه مهمه جدا قلنا لكم امبارح.
1: ايوه احنا امبارح كنا اتكلمنا عن المشكله اللي كانت حاصله الكبيره جدا اللي حصلت في التور بتاعه اتشيرين اللي هي ذا لوب تور اللي كان فيها ماكلمور.
0: ماكلمور كان الاوبننج
1: اكت بتاع جزء من الطور, يعني هو كان بيفتتح الحفله قبل ما اتشيرين يطلع في اماكن معينه وفي ديتس معينه. اللي حصل زي ما احنا عارفين باختصار, بينك نزلت عملت ريبوست لبوست بيقول انه بعد ما ماكلمور قال فري بالستاين في التور بتاعت ماكلمور سوري اتشيرين, فهي عملت ريبوست لبوست كان نازل بيقول للناس اللي في الحفلة دي المفروض يطلبوا بتعويض عن التذاكر بتاعتهم. والدنيا قامت
0: وهي قالت كلام تاني كتير قوي, يعني
1: لما نزلت بالموضوع. بقى الاعتذار او الشرح اللي هي كانت بتقوله يعني,
0: وبس طبعا ده خلى في باكلاش على بينك وفي ناس كتير قوي عملت لها انفولو وهكذا. يعني
1: بالظبط اللي حصل ان اتشيرين بعد كده ماكلمور اعلن انه اتشيرين قرر اللي هو هيعتذر لماكلمور ومش هيكمل معاه في التور, مش هيكون اوبننج اكت. والدنيا قامت بقى.
0: طبعا ماكلمور نزل بوست اتكلم فيه عن الموضوع وشرح فيه انه هو حتى لو تم استبعاده عن التور بتاعه اتشيرين هو لسه مكمل في البليس بتاعته او في معتقداته اللي هو عايز يتكلم فيها, وان مفيش اي حاجه هتوقفه عن الحاجات دي.
1: وهو قال هو هيفضل مكمل وهيفضل يقول اللي هو يعني
0: بيدعم
1: القضيه الفلسطينيه جدا, وهيفضل يكمل ويقول كده على طول مهما حصل ومش فارق معاه. اللي حصل بقى من امبارح للنهارده كتير جدا,
0: تحفه في الجمال بقى.
1: ايه اللي حصل؟
0: حصل حاجات
1: تحفة. اول حاجة لو هنعمل مقارنة ما بين البوست اللي نزلته بينك بتشرح فيها اللي هي قالته والبوست اللي نزله ماكلمور بيتكلم فيه عن ازاي هو استبعد من التور والكلام ده كله, البوست بتاع ماكلمور جايب 5 مليون لايك,
0: اما البوست بتاع بينك فجايب 600 ألف لايك.
1: ده لو بيوضح فهو بيوضح حاجات كتير.
0: الجديد بقى
1: غير كده. استني بس
0: هموت واقول الحاجات الجديدة.
1: ناس كتيرة جدا جدا جدا من السليبرتيز العالميين كانوا واقفين في صف ماكلمور وبيأيدوا جدا, منهم ناس كتيرة جدا من الناس اللي ممكن محدش يكون متخيلهم زي زارا لارسن, زي بينك بانثرس, زي أعضاء فريق كاتس آي, ناس كتيرة جدا كانوا بيشجعوه وبيقولوا له اللي احنا معاكم في ظهرك. اللي حصل بقى بعد كده ايه؟
0: اللي حصل بقى بعد كده انه امبارح ناس كتير جدا من المشتركين في التور او الجولة بتاعت اتشيرين دي قرروا ان هم كمان هيتنحوا عن هذه الجولة,
1: قرروا ان هم هيعتذروا وهيمشوا ومش هيكملوا التور مع اتشيرين. لكن الاسامي اللي قررت تاخد القرار ده حاجات يعني اسامي تعتبر كبيرة. ليه بقى؟ لان من الاوبننج اكتس اللي كانوا مع اتشيرين فينيس ده اللي هو
0: أخو بيلي آيليش
1: وبيغني برضو,
0: بيغني وبيكتب لها كل حاجتها وبيعمل لها كل الحاجات
1: هو كان opening act من الopening acts اللي موجودين مع اتشيرين, قرر اللي هو هيعتذر ونزل وقال ان الفنانين مش المفروض ان هم يصمتوا عن آرائهم ولازم يتكلموا عن الحق, وعشان كده انا هسيب التور بتاعت اتشيرين. لكن مش هو لوحده, كان في كمان opening act اسمه أرين رو قرر برضو اللي هو هيسيب التور. لوكس جراهام كان واحد من الاوبننج اكتس بتوع اتشيرين, هو يعتبر اسم كبير دلوقتي لان المزيكا بتاعته على طول فايرال وترندنج, قرر برضو اللي هو هيسيب التور بتاع اتشيرين.
0: والتقيل بقى انه الباند بتاع اتشيرين
1: فرقه اتشيرين ذات نفسها
0: قررت انها مش عايزه تكمل في التور.
1: بصي بس انا اكتشفت ان هم مش الفرقه بتاعته, هو فرقه كان مستخدمهم في التور علشان هم من ايرلندا بيعملوا مزيكا ايرش, والالبوم الاخير بتاع اتشيرين فيه مزيكا في كتير ايرش, فهو كان بيستخدمهم اللي هم يبقوا الباند اللي اللي بيعملوا مزيكا وراه في جزء كبير من التور. هم كمان قرروا اللي هم هيسيبوا التور وقالوا في البوست بتاعهم اللي احنا عارفين اللي احنا الفريق لسه صغير واحنا عارفين اللي فرصة اللي احنا نغني مع اتشيرين دي فرصة كبيرة جدا,
0: بس المبادئ ما بتتجزأش.
1: لكن الاكبر انه الفنانين مش المفروض ان هم يحصل لهم يعني ان هم يسكتوهم عن اللي هم يقولوا رأيهم, بالاخص لو بيناقش قضية كلها حق زي القضية الفلسطينية.
0: حاسة انه الواقعة دي عاملة موفمنت.
1: ما هو ده اللي عجبني, ما ده اللي احنا قلناه امبارح لو احنا بنقول الخبر انه حتى لو بالنسبة لناس كتير قادوا الفنانين بقى بيتكلموا كده, لا يا جماعة هو حتى لو الفنانين دول عملوا المشكلة دي لكن خلت العالم كله
0: بيتكلم عن الموضوع,
1: بيتكلم عن القضية الفلسطينية
0: وبيحط الناس في قوالبها الصح,
1: وبيبين يعني للناس مين اللي معاه حق ومين اللي مش معاه حق. لما البوست بتاع ماكلمور اللي هو اكيد مش مشهور زي بينك يجيب 5 مليون لايك والبوست بتاع بينك يجيب 600 ألف لايك, ده بيبين حاجه كبيره.
0: بس كده فاحنا قلنا نقول لكم يعني
1: لا ثانيه واحده، هو انتوا فكركم ان كده الموضوع خلص؟
0: ابسولوتلي
1: ابسولوتلي. اد شيرن فقد 500,000 فولوور من على الانستغرام عنده، منهم سيلبرتيز كبار جدا زي بينك بانثرس، زارا لارسن، واربعه من فريق كاتس اي اللي هو اصلا لسه عامل لهم اغنيه.
0: حلو قوي الكلام ده. وعلى فكره فقد واحده من اهم المذيعات
1: سارة المنذر. انا ما كنتش عامل له فولو اصلا فتمام.
0: لا انا كنت عامل له فولو، هو بينك صراحه عملت الاثنين اون فولو.
1: بص يعني انا بالنسبه لي انا حاسس انه هو اد شيرن محطوط في موقف وحش جدا، بس هو رد فعله هو اللي كان هو اللي بوظ كل حاجه.
0: بالظبط كده. لكن ما ينفعش تبقى محايد في حاجات ما يعني. انا فاهمه ان هو عايز يبقى محايد وانه المزيكا للجميع،
1: مش فكرة محايد.
0: وانا عندي اطفال بتسمعني.
1: هو مش هو اللي كان عايز ماكل مور يمشي عشان الفري بالستاين.
0: انا عارفه الناس اللي منظمه
1: اصحاب الستاديومز او الاستادات اللي بيغنوا فيها هم اللي قالوا له يا تمشي ماكل مور يا مش هنكمل لك التور بتاعتك.
0: ماشي هو كله
1: فهو برده ده بيدور على اكل عيشه وده بيدور على فاهمه قصدي. فانا حاسه هو محطوط في موقف وحش، بس رد فعله هو وحش قوي قوي قوي.
0: خلاص يجيب بينك بقى تعمل له اوبننج اكت.
1: تخيلي
0: هي قاعده في البيت ما بتعملش حاجه، قاعده بتربي العيال بالظبط، فخليها تعمل اي حاجه مفيده يعني.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6290 جنيه،
2: عيار 24 ب 7188 جنيه،
1: سعر جنيه الذهب ب 50736 جنيه،
2: وسعر الأونصة ب 225430 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: بشيل

0: وعادي، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-700.
2: فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس الترا لاب.
1: طيب عايزين نصبح على جيش بيونسي اللي بيبعت لنا على رقم الاس ام اس 9210. عايز يسمع طبعا اغاني لبيونسي.
3: بس كده هيبقى كل يوم يا جماعه بيونسي زهق قوي يعني. انا في اغنيه عايز اسمعها على فكره، اغنيه بتاعت ادلة اسمها نيكول كيدمان.
1: ايه ده، في ايه؟
3: ايوه، هي عامله اغنيه عشان هي بتعشق نيكول كيدمان، والاغنيه دي ترندنج وفايرل جدا دلوقتي على تيك توك باي ذا واي.
1: طب ما تسمعها بكره لوحدها.
3: لا، عايز اسمعها النهارده دلوقتي.
1: انا عايز افهم مين ادلة دي
3: يا بنتي. هي فنانه كده. ايوه هي فنانه جديده لكن مكسره الدنيا.
1: لا، كل الناس بتتكلم عليها. لا، نسمع ادلة.
3: لا، كل الناس بتتكلم عليها بيقولوا شيز ذا نيو بريتني سبيرز.
1: واو. لا هو... معلش، ما انا اسفه بعد اذنك، بس
3: ايوه
1: مفيش حد هيجي جنب
3: البرنسس اوف بوب. ما قلتش حاجه، بس يعني كل جيل وليه البرنسس بتاعته. فاهمه قصدي؟ يعني احنا جيلنا البرنسس بتاعتنا كانت بريتني.
1: لا، خلي بالك،
3: ايه،
1: جنزي كله بيسمع بريتني دلوقتي.
3: ايوه، بس بريتني بقالها اكتر من 10 سنين ما نزلتش اي حاجه.
1: فاهمه قصدك، بس أصدق. هي برضو ستيل عندها.
3: ما قلتش حاجه. هو انت ليه بتخليني تقولي لي كلام ما قلتوش ليه؟
1: انا بس يعني بفكرك، يعني الست دي تعبت معانا قوي الصراحه.
3: المهم النهارده يا جماعه اليوم العالمي للحلاق، او الورلد باربر داي. وانا عمال بفكر هم ليه عملوا له يوم عالمي. اكتشفت انه الحلاق والكوافر الاثنين، يعني الحلاق عند الرجاله وكوافير عند الستات، تبان ان شغلانتهم سهله. بس هي مش سهله. واكتشفت ان احنا بنامن لهم بحياتنا وشكلنا واحنا مش واخدين بالنا. يعني الحلاق وهو بيظبط شعري بالموس، ممكن ايدي تيجي كده ولا كده قطع لي رقبتي موت.
1: لا يعني مش الدرجات،
3: اتعورت قطع لي وداني
1: يا ستار يا رب
3: مثلا. بس انا بروح له وبستأمنه على حياتي. وكمان على شكلي. ما هو ممكن مثلا هو ماشي المكنه كده، ايديه هتعمل كده تبقى باظت.
1: لا خالص، ده بالعكس، ده بيعمل لك نظام كهرب في دماغك.
3: المهم الكوافير مثلا يا ستي، انت رايحه عند كوافير ومستأمناه ومستأمناها على شكلك، قلت له قص شعري 2 سنتي. لو قصوا 10 سنتي غلط وقصوا 10 سنتي
1: خناقه.
3: رحتي في داهيه شكلك بقى.
1: خلي بالك الكوافيرات برضو والحلاقين بيشوفوا برضو بلاوي سودة من الناس، يعني
3: ده كده
1: خناقات بقى. حتى السمالة لو مثلا في حاجة في دماغي ما طلعتش زي اللي في دماغي،
3: ده كده. لكن ده استوقفني عند سؤال، لان انا ما كنتش واخد بالي اللي احنا بنستأمن الحلاق والكوافير على حياتنا وعلى شكلنا. في ناس كتيرة جدا بنتعامل معهم في حياتنا وبنستأمنهم على حياتنا غير الدكاترة، بطريقة مباشرة او غير مباشرة،
1: زي مثلا اليوم العالمي للحلاق الباربر دي.
3: فيا جماعه، مين تاني غير الحلاق لو فكرتوا شويه هتكتشفوا ايه ده؟ احنا بنستأمنك بحياتنا وانت بتعمل لنا المهنه المعينه اللي انت المفروض بتعملها، بس في نفس ذات الوقت احنا بنستأمنك على حياتنا. يعني مثلا هقول لك اكزامبل ومش هقول غيره.
1: انا عندي اكزامبل.
3: مين؟
1: كهربائي
3: مثلا. الكهربائي لو بهدلك الكهرباء بتاعت البيت انت رحتي في داهيه.
1: خلاص
3: رحتي في داهيه. ماشي. فانا عايز بقى الناس هي اللي تقول لنا بقيه الشغلانات او الناس اللي احنا بنتعامل معاهم في مهام مختلفه غير الدكاتره، اللي اكتشفنا ايه ده يا جماعه، احنا بنستأمنهم على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. فاهمه قصدي؟
1: فاهمه قصدك قوي. سؤال على فكره خلي بالك عميق وديب.
3: عيب عليك، انا في العمق تلاقيني عميق.
1: انا بتريق.
3: ما انا بقول لك في العمق تلاقيني عميق انت كمان يعني.
1: طب ابعتوا لنا كده يا جماعه، بتستأمنوا مين على حياتكم؟ شغلانه معينه عمرك ما في حياتك جت في دماغك كده انه ايه ده انا بستأمن الشخص ده على حياتي؟ مثلا لما بيجي يظبط لي الكهرباء في البيت
3: مثلا،
1: لما بروح للحلاق مثلا يعمل لي نظام كهرب في دماغي مثلا.
3: مثلا مين تاني في الشغلانات اللي بنتعامل معاهم في حياتنا بنستأمنهم على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا؟ 9210 ده رقم الاس ام اس.
1: نسمع نيكول كيد من أدلة.
3: يلا بينا اسمعيها بقى عشان هتعجبك الاغنيه دي قوي. ها ها ها ها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: نتكلم عن مصطلح دورات تجميل للشعر بما اننا بنتكلم عن الحلاقين دلوقتي والكوافيرات بنديهم طبعا اكبر تحيه لان انتوا بتعانوا معانا كده كده يعني ومن غير
2: واحنا بنعاني معاكم الصراحه
1: لا واحنا من غيركم نلوص
2: يعني اصل انا بالنسبه لي لو رحت الحلاق في يوم وما لقيتوش انا بالنسبه لي دي كارثه
1: ما هو بالظبط
2: لان انت اللي عارف ازاي تتصرف مع شعر يا باشا بالذات لو الشعر مثلا زي حالتي مفيش منه كتير خفيف شويه فاهمه فاللي هو لا باشا انت الوحيد اللي بتعرف تتعامل معاه مش لسه هدرب واحد تاني بقى على شعري
1: ده حقيقي جدا يعني.
2: ففي اليوم العالمي للحلاق بنسألكم تفتكروا كده مين من الناس او المهن اللي احنا بنتعامل معاها بطريقة يومية اللي بجد بنأمنهم على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا.
1: طيب نروح على رقم الاسماس 92100 في حد بيقول اي حد في مجال الافن بي مسؤول بشكل مباشر عن صحتنا وبالتالي حياتنا
2: بالزبط جدا ممكن يحطوا مكونات في اي حاجه بتتعمل بيها الاكل تبقى مضره لينا وممكن نموت مثلا بالزبط. بعد الشر الطباخ لو احنا مش بنطبخ والسواق لاي وسيله مواصلات طبعا السواق يا جماعه احنا بنستأمنه على حياتنا كل يوم
1: ده سقفه الكترونيه
2: انت فاهم جداً. يعني ايه
1: سقفة إلكترونية قوي برضو فاطمة بتقول نفس الحاجة اللي شوشتها قالتها السواق ده حياتي وأسراري لو سواق خاص أي حد بيسوق عربية فاطمة برافو عليكي طبعا وكمان السواقين كمان اللي بيسوقوا أوتوبيسات مدارس
2: ما هو فيه أهو بيقوله سواق الباص أو أي وسيلة إحنا مش سايقينها أو مش بنعرف نسوقها سواقين اللوري والمقطورة والكلام ده كله سواق الباصات سواق الطيارات الطيار يا باشا
1: يا نهار ابيض
2: الطيار ده احنا بنستأمنه على حياتنا كده هو عمياني
1: والقطارات
2: طبعا
1: يعني اي حاجه فيها مجموعه كبيره قوي من الناس برضو بتبقى مرعبه جدا يعني بيبقى مسؤوليه مرعبه في حد بيقول صباح الفل عليكم يا رب تكونوا بخير الميكانيكي ممكن لو نسي حاجه او قفل حاجه غلط وانت ماشي على الطريق عايز وانت ماشي
2: صح
1: على الطريق
2: صح جدا
1: عايز اسمع محمد منير يا طاير قبل ما اوصل للشغل ده محمد عايز صباح الفل عليك
2: لا محمد عادل انت برافو عليك لان انا وقعت اصلا في الفتره اللي فاتت في كذا بوست على الفيسبوك ان في ناس بتشتكي ان هم لسه يا دوبك مخلصين صيانه من توكيل معين طبعا مش هنقول اساميهم بيطلعوا من هنا العربيه بتولع
1: ايه شفتها
2: انا شفت كذا بوست
1: شفتها
2: فمعنى
1: دي عربيه مش رخيصه
2: لا هو في كذا حاجه لكذا نوع فمعنى كده ان المشكله بتبقى في الميكانيكي او عامل الصيانه اللي بيعمل الصيانه للعربيه ما بيقفلهاش صح او بيركب حاجه غلط فاحنا بنستأمنه على حياتنا وعلى فلوسنا واحنا مش واخدين بالنا
1: بس يعني مش مشكله الفلوس لما بتيجي
2: انا بقول الاثنين يعني الاثنين فاهمه بنستأمنه على حياتنا او على فلوسنا
1: يحيى ماهر صباح الفل عليك بيقول والقبطان اللي بيسوق السفينه كمان
2: طبعا طبعا طبعا
1: تعرف تايتانيك
2: ايمن مونتي بيقول الاليفيتر تكنيشن او مهندس اسمه ايه الاسانسير لاني واحد عندي فوبيا اصلا من الاسانسير بيجي في بالي كل مره انه هيتفك ويقع بيا
1: يا ستار يا رب يا استاذ ايمن يا ستار
2: يوسف زيدان برضو بيقول الميكانيكي صح جدا طيب بعيدا بقى عن الحاجات اللي احنا اوريدي قلناها يعني سواء الطيار القبطان الميكانيكي بتاع الكهرباء كل دول ايه الشغلانه اللي لو فكرتوا فيها شوية هتكتشفوا اللي احنا بنستأمنهم على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا واللي فتح الموضوع ده طبعا هو اليوم العالمي للحلاق
1: ان احنا بنستأمن الحلاق على
2: شكلنا وحياتنا هو حياتنا ممكن تبقى اوفر شويه بس على شكلنا ما هو شكلنا لو باظ حياتنا باظت يا ساره
1: مش الدرجه دي
2: انت بالذات ده انتوا بالذات البنات لو سنتي زياده تقص خلاص كده انتوا مشكله
1: يا اخويا بيطول عادي
2: مش كل الناس شعرها بيطول يعني. بخاري نفسك

0: باسم.
1: أيوان.
0: ده سيف شاهين وصل.
1: يا سيف يا شاهين. انت فين؟ اكيد كنت بتأجز الصيف كله.
0: يا سيف.
1: ومسافر الصيف كله.
0: يا سطار يا سيف.
1: ولما الصيف خلص ظهرت.
0: بخر نفسك يا سيف.
1: الحمد لله على السلامة يا صاحبي اللي ما بتسألش فيا.
0: اكيد سيف كان بيستمتع بالصيف.
1: ما هو معبرنيش في الصيف.
0: وحشة قوي ولا ايه؟
1: بشعة الصراحة. ايه يعني مش عارف اقولك ايه انت ليه قلتي امشي صرحي.
0: والله كان بودي بس يعني ما اكل العيش
1: مو. ايه الافيه ده؟
0: بقولك ايه كان عندك واحد صاحبك برضو كنت دايما بقفي عليه مش فاكرة اسمه ايه؟
1: سيف زهلان.
0: زهلان.
1: سارة ما تعيبيش على اصحابي.
0: مش بعيب والله بس هو فين؟ طب هو اتضايق مني او حاجة؟
1: تقريبا
0: لا ما تهزرش.
1: هو قفش فقرر مش هيسمعك تاني ابدا.
0: لا بجد ولا بتهزر؟
1: ما عرفش.
0: لا اكيد لا صح؟
1: ممكن على فكره هو ما قاليش بس ممكن يكون زعل فقرر مش هيسمعنا تاني.
0: لا ما تقوليش كده والله بجد هتضايق.
1: ما انت عماله بتقولي زعلان ليه يا زهلان؟
0: ما هو اصل لازم
1: اسم العيله ما ينفعش نعيب عليه.
0: لا عادي على فكره منذر انا اسمي ساره غازي عارف المنذر انت فاهم انا فين اصلا انا كانت كل حياتي بيتنمروا عليا.
1: كميه افيهات عايز اقولها على اسمك بس ماسك نفسي عشان زعليش
0: كلهم. يعني حاول يعني بص لو يعني اي حاجه هتقولها هكون عارفاها اوريدي.
1: ماشي خلاص
0: ماشي.
1: طيب نرجع لمرجوعنا وبمناسبه اليوم العالمي للحلاق اللي اكتشفت اللي احنا بنستأمنه على حياتنا وشكلنا واحنا مش واخدين بالنا فبسالكم مين تاني من المهن اللي بنتعامل معاها بصفه يوميه او كتير جدا ممكن بجد يكونوا بنستأمنهم على حياتهم واحنا مش على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. فعمر بيقول العلاقه مع الحلاق في مصر مش قصه قص شعر دي معاهده سلام مشروطه بانك تقول تسلم ايدك يا فنان وانت دمعتك في عينك من النتيجه. تمام. رقم اخره 558 بيقول لنا الجراحين ده كده كده احنا قلنا نستبعد الدكاتره يا جماعه لان كده كده بنستأمنهم على حياتنا لان هم اللي بيصلحوا صحتنا.
0: انت فين معلش؟
1: اه انا معلم اهو.
0: في كمان اديلي 3 سنين
1: اديلي
0: 3 سنين بسمعكم اول مره بعت اس ام اس بعشقهم
1: إيه تقريبا بيقول بعشقنا يعني بيعشقنا.
0: ايه ده شكرا
1: شكرا يا رقم اخره 4000.
0: ايه ده هعيط.
1: ثانك يو فيري ماتش. بس 3 سنين واول مره تبعت اس ام اس يا
0: ليه؟
1: شيخ يعني ليه؟ هل احنا بنخض هل احنا بنخوف؟
0: شوشتة بتقول المهن المسؤولة عن بناء المباني لأن أي خطأ في التصميم أو التنفيذ ممكن يؤدي لكوارث. إيه ده في حاجة مهمة قوي.
1: إيه؟
0: كل البنات دلوقتي هتوافقني على هذا الموضوع.
1: اتفضلي قولي.
0: دكاترة التجميل.
1: ياه
0: دكاترة التجميل
1: بتستأمنهم على حياتك وشكلك وكل حاجة ومستقبلك وكل حاجة في الوجود.
0: بالظبط. الفاترينا رعب يعني
1: بالزبط.
0: الوش الضرب في الوش ما فيهوش معلش يعني بس ده مش بيؤدي الى حياتنا انها يعني
1: ساعات بتبقى لو الماتيريال اللي هم بيستخدموها مضروبة.
0: ثانية واحدة
1: خلاص. نعم
0: دكاترة البنج
1: ما احنا قلنا مش هنقول دكاترة ما احنا قلنا هنستبعد الدكاترة.
0: ليه قلنا كده؟
1: علشان كده كده بنستأمنهم على حياتنا.
0: ده حقيقي
1: يعني الدكاترة كده كده بنستأمنهم على حياتنا.
0: ده حقيقي.
1: حتى كمان الصيادلة كمان طب هم بنستأمنهم على حياتنا برضو لو ادونا دواء غلط ممكن نروح في مشكلة. فاهمة؟

0: التخدير اختارهم.
1: ماشي، ما احنا قلنا هنستبعد الدكاتره كلهم يا جماعه، انتوا مستبعدين اللي انا بقوله ولا ايه؟
0: تقريبا انا ايتوند اوت في النص
1: ده حاجه غريبه قوي.
0: طيب لو عندك اكتر ابعت اكتر على رقم الاس ام اس 9210.
1: ايوه
0: ده اللي جه في دماغي دلوقتي بصراحه.
1: ماشي،
0: يعني تجاتره قصدي يعني بالذات التجميل اللي هو بيبقى في الوش ده برضو رعب يعني. لو مثلا حاجه expired او حاجه مثلا في يعني حد مثلا حقن في فين او حاجه في رحنا في ده.
1: ايوه طبعا.
0: ضرب في الوش زي ما قلنا
1: بالظبط. انت عارف احنا بنستأمن مين على حياتنا وفلوسنا؟ موظف البنك. ممكن طبعًا. بغلطه حساب يتصفر غلطه صغيره
0: فيجيلك جلطه او
1: بالظبط رحت فيها خلاص.
0: غلطه هتجيب لك جلطه معروف.
1: رحت فيها خلاص.
0: او مثلا ما عدا الشر طبعا علينا كلنا يعني. طيب سيف شاهين بيقول مواعيد شغلي اتغيرت، والله انا مش بمزاجي.
1: ماشي يا سيف، هنحاول نصدقك.
0: طب بقت امتى عشان احنا نغير البرنامج؟
1: يا ريت يعني يا ريت تقولي لنا هي من 4 ل 6 عشان نغير البرنامج. يعني بتروح الشغل الساعه 4 بتمشي الساعه 6
0: عادي
1: عشان احنا نبقى من 4 ل 6 ان شاء الله.
0: يعني لو بتخش مثلا الشغل متاخر ممكن نبدل مع سلمى، ما فيش مشاكل عادي.
1: لا ايه ده، اطمحي الاعلى بقى.
0: ممكن مثلا نروح
1: ما قلنا من 4 ل 6 عشان نصحى براحتنا.
0: يعني ننفض منا وائل.
1: منا وائل انزلوا الصبح بقى، كفايه علينا كده قوي كده يعني كفايه.
0: طيب رساله لمنا عامر وائل منصور،
1: انزلوا الصبح انزلوا الصبح.
0: طيب يا جماعة احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعة العاشرة صباحا. نسمع تامر عاشور.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج

البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا باسم
3: يا سارة طول عمرك نفسي ابقى تقيل. ما بعرفش ابقى تقيل.
1: كفاية صوتك اصلا.
3: هو صوتي تقيل وجسمي تقيل فالشخصية مش تقيل. على فكرة انا بحس ان تقل اوقات برضو ما بيبقاش ألزز حاجة. تقل اوقات بيبقى رخم. لو بزيادة بيبقى رخم.
1: لا ده يبقى موضوع حلقة الحد بقى
3: او بكرة وانتي مش موجودة.
1: لا ما هو انا ما اقولكش على حاجة اديك هنتات وانت تعملها من غيري.
3: سوري لا مش هعمله شو. بس اهدأني لو افتكرتيهم الحد.
1: هفتكره هكتبه دلوقتي في النوت.
3: نشوف
1: بقول لكم ايه. فكروني بيه لحد يا جماعة.
3: اهو زمان وصل الشغل اصلا فيش حد بيسمع دلوقتي.
1: هكتب في النوت. طيب كنا بنسألكم يا جماعة بتأمنوا لمين شغلانات معينة على حياتكم.
3: بنكتشف كده اللي احنا مأمنين لهم على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. فرقم اخره 929 بيقول السواقين ورجع بيقول الطيارين ورجع بيقول الطباخين واحنا الثلاثه قلناهم قبل كده. مش حاجه جديده يا جماعه.
1: اما سيف شاهين فبيقول ان هو مواعيد شغله اتغيرت بس الشغل بقى جنب البيت فبتبقوا انتوا بتفنشوا 10 ل 10 يعني دلوقتي كده.
3: عارفه مين اللي بنستأمنهم على حياتنا واحنا مش واخدين بالنا؟
1: مين؟
3: الناس اللي بيجوا ينضفوا لنا البيت.
1: طبعا
3: ده بنستأمنهم على حياتنا في البيت كلها.
1: ده حقيقي.
3: حياتنا أسرارنا فلوسنا مجوهراتنا ال- ال- ال- ال- ال- الحاجات التكنولوجيا بتاعتنا.
1: صح جدا. وما عرفش ازاي احنا ما جبناش سيرتها زمان.
3: عارفة مين بنأمن لهم على حياة ولادنا؟ المدرسين
1: او الناس اللي في الحضانة
3: عارفة مين بنأمن لهم على مين تاني؟ ايه تاني؟
1: احنا واضح ان احنا بنأمن للناس كلها على حاجات كتير.
3: في حاجات كتير قوي.
1: يعني لو
3: انا لسه واخد بالي دلوقتي اصلا وانا ولا معرفت ان ده اليوم العالمي للحلاقة. ايه ده؟ ده انا بأمن له على شكلي واوقات حياتي. فاللي هو ايه ده ازاي يعني؟
1: بس تصدق ممكن اقولك على حاجة. سؤال في الجون.
3: شكرا.
1: هتسلم عليا.
3: اتفضل يا فندم. مساء الخير. اهلا.
1: احلى حاجة ننهي بيها الاسبوع مع بعض. قد لك تمور وبجد يعني هتوحشني قوي.
3: انت لازم تقوليها في وشي كده.
1: طيب يا جماعة للأسف خلصت حلقة النهاردة من اصحاب انرجي ولكن ما تزعلوشي ولا تيأسوشي. باسم هيكون معاكم بكرة. يا
3: لا ما تركزي على باسم اكتر من كده.
1: لا انا بكلم حسن دلوقتي.
3: اوكي ماشي
1: يا حسن يا رمزي. فارجو ان انت تكون مبسوط ومستمتع بيوم الخميس اللي هو بكرة. وانا هكون معاكم بقى مع باسم ان شاء الله يوم الحد الجاي. ونسيبكم طبعا مع ملكة كل المواسم الفنانة القديرة ملكة الترتر والبروبرو.
3: كنت هتقولي اصحاب انرجي.
1: لا خالص.
3: شفت الصبح.
1: فشفت الصبح الفنانة سلمى قاسم هتكون معكم في شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12 الظهر.
3: كنا معكم سارة المنذر.
1: قاسم كامير.
3: إلى أن ألتقي بكم غدا.
1: نحبكم كثيرا. 5 و5 هوان.
3: سلام.

انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق انرجي 92.1

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقه جديده من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، قولوا لي بقى مودكم النهارده رايح فين وحابين تسمعوا ايه.

طيب انا كنت لسه بسالكم بقى يا جماعه عايزين تسمعوا ايه النهارده وكده. سمعكم طبعا كل الاغاني اللي بتطلبوها، ولكن وانا ببص على الاخبار كده وايه الجديد اللي بيحصل حوالينا، لقيت انه في احدى منصات الاغاني منزله يعني احصائيه طبعا بناء على عدد الاستماع وكده، مرات الاستماع يعني. فبتقول لك ايه بقى هذه المنصه؟ بتقول لك مطلعه لك يعني اكتر خمس اغاني اتسمعوا في صيف 2026، التوب 5 اغاني لصيف السنه دي. فانا الاول احب انا بقى ايه اعمل تحدي لنفسي كده في الظروف اللي زي دي، يعني اول ما اقرا العنوان اقول لا لا لا لا لا وانا اخش كده اقرا الخمس اغاني عادي، لا اقعد اخمن، فاقعد اعمل حاجات منتل واشغل دماغي واتوقع ايه يا ترى ممكن يكونوا هما الخمس اغاني التوب 5 استماع على منصات الموسيقى او على هذه المنصه تحديدا، وهي من المنصه من المنصات الكبار يعني. فيعني قعدت اعمل حاجات منتل، عايزه اقول لكم ان انا جبت اغنيه منهم اكيد يعني مليون في المية اكيد، فنان تاني كنت شاكة ما بين اغنيتين لي بس عرفت بقى اني واحدة، والتانيين ما فاجئونيش قوي لانهم منطقيين، بس حسيت ان التشالنج ده حلو، فقلت طب ليه انا بعمل هذا الموضوع وما خليكوش انتوا كمان تعملوا هذا الموضوع. فعايزاكم تعملوا حاجات منتل دلوقتي وتفكروا كده معايا بصوت عالي في الاسم اس، طبعا تبعتوا لي اسم اس تقولوا لي شايفين انه ايه ممكن يكونوا اكتر خمس اغاني كسروا الدنيا في الصيف ده. لسه بقول على الصيف ده عشان احنا لسه في الصيف، انا مقتنعه لسه في الصيف او 16/9 بس رسميا لسه صيف، لسه مش خريف. فايه الخمس اغاني اللي من وجهه نظركم هتبقوا مقتنعين ان هم دول التوب 5 اغاني لصيف 2026؟ ابعتوا لي على 92100 وانا هقول لكم بقى ايه الصح وكده، ونلعب اغاني حلوه فنفتكر بقى اغاني الصيف الجميله عشان احنا داخلين على الشتاء. فانا يعني استناه برضه اشوف البومات الشتاء واغاني الشتاء يعملوا فينا ايه السنه دي بقى. الاغنيه دي اتطلبت على رقم الاسم اسم عمرو يعقوب، تعالوا نسمعها.

طيب يا جماعه، انا دلوقتي قلبت الموضوع كانه لعبه، وتعالوا اقول للناس اللي مجاوبه غلط واسيب الناس اللي مجاوبه صح ايه يفكروا يعملوا حاجات منتال تاني. اولا الرقم الاخر 004 فيهم اغنيه صح وثلاث اغاني غلط. ماشي، ده اول حاجه. اغنيه صح، لان اصلا الاغنيه دي انا حاسه بجد ان دي كلنا هنتوقعها، يعني في اغنيه واحده متاكده مليون في المئه ما حدش هيبقى عنده شك فيها يعني. تمام، ومش هقول بتاعت مين عشان بجد لو قلت بتاعت مين مش اوبشن، ما حدش يعرفها يعني. فدي بس اللي صح، رقم اخره 004، الثلاثه التانيين لا. عمر بقى ايه الكلام بقى، انت غششها ولا ايه؟ انت شكلك دخلت دورت على الموضوع ده وجبت الاجابه، اصلا مش معقول ان انت خمنت الخمسه صح، يعني ده اكيد شيء خارج العقل. فتحكش عليا يا عمر، تحكش عليا. طيب في كمان سالم بيقول ساخبرك على اتفاق بيننا ولكن اجعله سرا حتى لا يعرفه غيرنا، انت في مكانك وانا في مكاني ولكننا سنلتقي على شرفات الكلمات والحروف، فكن هناك دائما حينها نلتقي على شرفات الروح والإحساس. صباح الورد والياسمين على أحلى سلمة يا سالم. صباح الفل يا سالم. طب الكلام ده دي سالم موجهة لحد معين ولا ده شعر في المطلق؟ يعني أحب أعرف، عشان لو قصدك توصل رسالة لحد معين فتفهمنا بقى الموضوع، فاهمني؟ طيب كنت بقول لكم أنه في إحدى منصات الأغاني أعلنت عن أكتر خمس أغاني اتسمعوا في صيف 2026، وهم أغاني جديدة نزلت في الصيف، يعني مش أغاني مثلا قديمة وناس جت تسمعها في الصيف، لا هي أغاني من الأغاني الجديدة اللي نزلت. فسايبكم تتوقعوا وتخمنوا إيه هم الخمس أغاني التوب 5 اللي ممكن يكونوا أكتر خمس أغاني بقى إيه كسروا الدنيا في الصيف. تتوقعوا معايا على 92%، وبعد الأدبريك بقى نبدأ نلعبهم واحدة واحدة.

0: الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: Energy e din 9.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
3: طيب عايز اسلم على عمر ماريو بيقول صباح الخير يا سلمى. صباح الفل يا عمر منور واسمك متسجل. عامه في كمان رقم اخره 352 صباح الخير على ملكه كل المواسم سلمى قاسم. انا رؤيه كنت بسمعك من سنه بس ما كنتش بعرف اشارك. صباح الفل يا رؤيه ومبسوطه قوي ان انت اخيرا شاركتي وعايزاكي بقى تشاركي على طول. في كمان سالم شاكر بيقول بصوا بقى صباح معطر معطر ايه صباح معطر بروائح الازهار البريه يا متالقه في كل المواسم سلمى قاسم. والله يا سلمى وحشتينا جدا لاني للاسف ما سمعتش حلقه امبارح. في اغنيه جميلة لعمرو دياب تملي معاك واغنية لتامر حسني حبيبي وانت بعيد وشكرا. في اغنية جميلة لعمرو دياب بجد تملي معاك. يعني تتكلم في ايه يا سالم؟ وماشي ممكن اسمعها ولكن الساعة الجاية. ليه بقى؟ لان احنا كنا بنتكلم في الخمس اغاني اللي في احدى المنصات الموسيقية يعني اعلنت ان دول اكتر خمس اغاني كسروا الدنيا في الصيف وهم التوب في الاستماع يعني وكده. فكنت بقول لكم تعالوا نخمن الخمس اغاني دول مع بعض. فطبعا الاغنية اللي انا بقول لكم دي اسهل واحدة واكتر واحدة سهل تخمينها هي طبعا لولا البنات لعمرو دياب. الاغنية دي عاملة قلق جامد قوي رغم ان الناس اعترضت في الاول او كانت مستغرباها بس شوفوا سبحان الله الكليب نزل من هنا الاغنية راحت في حتة الكليب اخذ الاغنية في حتة تانية حرفيا. فطبعا دي من اوائل الاغاني اللي كسرت الدنيا وجابت نسبه مشاهدات على يوتيوب حتى خزعبليه في وقت قليل جدا وفي نفس الوقت على منصه الموسيقى دي هي من التوب وعلى المنصه الثانيه برضه من التوب عشان تبقوا فاهمين يعني. فتعالوا نسمعها وخمنوا بقى الاربع اغاني التانيين. يلا بينا.

طيب أول أغنية كانت لولا البنات لعمرو دياب، ودي من التوب 5 أغاني كسروا الدنيا في صيف 2026، وده بناء على يعني الإحصائيات بتاعت إحدى منصات الموسيقى. فأنا أقول لكم على حاجة لذيذة عشان في ناس برضو بتقول حاجات تانية هي مش موجودة في الخمسة دول، ولكن أنا ممكن دلوقتي يعني نخمن مع بعض الخمسة اللي تم الإعلان عنهم ونخترع إحنا خمسة تانيين، يعني إحنا نعمل إحصائية بتاعتنا هنا في شفت الصبح هتضيق كده، نختار مع بعض خمس أغاني تانيين من وجهة نظركم شايفين إن دول يعني سامر هيتس السنة دي، فخمنوا واختاروا في نفس ذات الوقت. في شوشتة بتقول بونجور سلمى، أكيد لولا البنات بالضبط، برافو. التانية صح على فكرة، وبعدين بتتوقع إيه ده، والتالتة صح، برافو يا شوشتة، إيه التوقعات الأميزنج دي. وبعدين بتقول على أغنية تانية هي لأ هي مش في الخمسة دول، بس أنا طبعا أشوف إن هي تتحط جدا في الخمسة بقى اللي إحنا نختارهم، بس هي أغنية نزلت في الصيف في أول الصيف، بس هي أجواءها مش صيفية، هي بتقول أغنية قالوا عني إيه الحمائي. عامة الأغنية دي أول ما نزلت أنا قلت دي أغنية حلوة تمام بس فقط، ولكن بعد كده ما سمعتها كذا مرة ركزت في اللحن، ركزت في الكلمات، في الحالة أصلا نفسها، في إحساس حمائي، في المزيكا، في كل حاجة، حسيت إن إيه ده الأغنية دي مش حلوة عادي، دي الأغنية دي خطيرة. فبرضو أنا بقيت بحب الأغنية دي قوي قوي قوي، فممكن نحطها في الخمسة بتوعنا أو نحط حاجة تانية الحمائي بقى تكون صيفية أكتر. طبعا أنتوا عارفين رأيي لو أنا هختار واحدة من ألبوم حمائي يعني للسامر هيتس أكيد أنتوا فاهمين هختار إيه. بس بعد كده شوشتة بتقولي بعتلك امبارح على شيش بيش وباقي مصطلحات الطاولة بس ما وصلوش غير بعد البرنامج، مش عارفة ليه، مش عارفة يا شوشتة ممكن كان في مشكلة في حاجة أو كده، بس يعني كأنك بعتي وكأني قريت. في كمان ضياء بيتوقع كذا واحدة صح، برافو، وتوقع كده كده لولا البنات عمرو دياب، وتوقع اتنين تانين اتنين صح، برافو يا ضياء. وفي رقم اخره 352 عايز يسمع حاجة المسلم، حاضر ممكن كمان شوية بس ايه ما نخلص هذه البلايليست. طيب الاغنية التانية اللي منطقي جدا برضو ناس كتير خمنتها صح ومنطقي انها تبقى من التوب سامر هيتس، طبعا اغنية نانو توليت وسان لوفو. انا قعدت افكر ايه اللي ممكن يبقى تريندينج او مكسر الدنيا لتوليت من الالبوم، حسيت ان ممكن تبقى جريئة قوي اكيد، او نانو، بس لما عملت حاجات منتل حسيت ان نانو اكتر لان هي نازله قبلها ونانو برضو فايرالت جدا جدا جدا وجريئه قوي، طبعا فايرالت قوي، بس لا هي طلعت نانو بقى من التوب 5، فتعالوا نسمعها دلوقتي حالا وبعتولي طبعا على 92 100 تخميناتكم واقتراحاتكم.

يعني انا حسيت ان انا عندي مشاعر مختلطة لما قريت اسمها. اولا كنت حاسة ان ايه ده بجد ازاي, وبعدين لما فكرت شوية حسيت ايه ده, طب ما منطقي, هي الاغنية فعلا مفايرالة بشكل غير عادي خصوصا بقى على تيك توك وكده. وعامه هو هذا الفنان اللي انا هقول لكم اغنيته ايه اللي محطوطة في الخمسة التوب فايف يعني اغاني الصيف 2026. انا شفت اسمه على التشارتس كتير في الحاجات التوبات دي اللي هو التوب 5 التوب 10 التوب 20 التوب مش عارف ايه, وكنت ببقى حاسه اللي هو ايه ده مش معقول, ده واضح انه عنده فان بيز رهيبه يعني, بس كنتش متخيله الدرجه دي يعني, لدرجه ان يبقى فيه كل الالبومات دي لكل النجوم دي نازله في الصيف وهو اغنيته تبقى واحده من التوب 5, ومش التوب 5 عادي, هي من اوائل التوب 5 يعني مثلا رقم 2 او 3 حاجه كده يعني. فطبعا رقم كان مفاجاه بالنسبه لي, بس حسيت اوكي منطقي فايراله فعلا. فالاغنيه الثالثه من التوب 5 اغاني للسمر يعني او سمر هيتس من الاخر ل 2026 بناء على احصائيه عملتها احدى منصات الموسيقى, هي اغنيه حمو المرشدي اللي ولا حمو جه اول مره

بيحبوه بيسمعوه. وانا بالنسبه لي حمو المرشدي علاقتي بيه هي الساوندز بتاعه تيك توك, ان انا ابقى بسكرول كده الاقي الولا حمو جه بكره يبقى, ده كل اللي انا بسمعه يعني. عمري ما دخلت كده يعني اخترت اغنيه وسمعتها من اولها لاخرها, ماشي بسمع بس ساوندز وفاهمه ان هو مزجته روشه وكده, وفاهمه ان الناس بتحبه, بس في ناس بجد بتعشقه يعني انتوا مش فاهمين الناس بتحبه لدرجه ايه. فانا اللي هو بالنسبه لي تمام هو لذيذ بس تمام. بس دلوقتي لما سمعت الاغنيه بجد من اولها لاخرها وقعدت ركزت فيها, احب اقول لكم ان انا دخلت عملت لها لايك دلوقتي على منصه من المنصات عشان تبقى خلاص في البلاي ليست بتاعتي. فلا هو بجد هو يعني عنده حتة كده ماشي في سكة لوحده. عمر بعد بيقول مش فاهم حاجة غير الولا حمو جي. فاهمة بس اعتقد لما تركز اكتر هتفهم اكتر. انا فاهمة الولا حمو جي بكرة يبقى بيه, وبعدين في الاخر كان بيقول حمو المرشدي وبيقول على واحد تاني تقريبا هو البروديوسر مش عارفة, وفي النص فهمت حاجات كتير. لا يعني هو الكلام مفهوم, هي طريقة الكلام غريبة. وممكن اقولكم على حاجة بقى, لو ركزتوا اصلا في كل الفنانين الجدد يعني هتلاقوا انه في طريقة كلام او غنى غير طريقة الكلام العادية. يعني الناس كانت بتغني عادي اللي هو مثلا ايه تملي مايك عادي اللي هو زي ما بنتكلم, بس دلوقتي في اللي هو بنغني كده زياد زوزة مثلا. انا بحب زياد زوزة جدا عامة, بس هو زياد زوزة اللي هو ايه في اتيتيود معين في الغناء. حمو المرشدي في فوناتكس مختلفة دلوقتي في الغناء, حتى ما لاش علاقة بالراب يعني بس في المطلق. مهم يعني مش ده موضوعنا دلوقتي, احنا بنخمن مع بعض الخمس اغاني كده. خلصنا ثلاثة منهم, قلنا لولا البنات عمرو دياب وتوليت وسان لوفون نانو, وثالث واحدة كانت الولا حمو جي لحمو المرشدي. هقول لكم الرابعة علشان هي مش موجودة فمش هنعلقها, بس هقول لكم عليها. الرابعة هي شفت كلام لليجاسي ومروان بابلو. تمام, في بقى الأغنية الخامسة, ودي على فكرة في كذا حد توقعها صح. هقول لكم مين توقعها صح. عمر توقعها صح وديو, برافو عليكم. ومين تاني؟ شوشتة تقريبا قالت عليه. شوشتة كمان قالت عليه. طيب الاغنيه الخامسه فيها زي البلاي ليست هي الاغنيه اللي نسمعها دلوقتي حالا, وهي تباعا لشيرين. منطقي جدا طبعا ان هي تبقى من التوب 5 سامر هيتس في 2026, ده من المنصه طبعا. وبعد كده هنبدا بقى الفقره بتاعتنا احنا, وهي ان احنا هنختار خمس اغاني مع بعض كده على رقم الاس ام اس, نقول ان الخمس اغاني دول يستحقوا ان هم ياخدوا لقب التوب 5 سونجز التانيين بقى لصيف 2026. شوشتة عامه بدات تقول اقتراحات لذيذة, ففكروا كده من وجهة نظركم وابعتولي على 92 مية.

0: بصوا بقى، انا هحاول ان انا ابقى حياديه جدا في اختيار الخمس اغاني اللي جايين. احنا دلوقتي هنبدا نختار مع بعض خمس اغاني من وجهه نظرنا، ونظرنا دي انا بتكلم بصيغه الجمع. ليه؟ لان انا مش عايزه اقول من وجهه نظر مستمعين شفت الصبح، لا انا بتعامل ان احنا one big family، فانا عايزه برضو اقول رايي معاكم، مش هسيبكم انتوا تختاروا اغاني وانا اقعد بقى يعني دي جي ساسو بقى اقعد اعمل بلاي وخلاص. ما انا برضو عايزه احط الانبوت بتاعي. فتعالوا كده مع بعض كاسره مع بعضينا نفكر بصوت عالي ونختار خمس اغاني بجد ونختارهم من على الفرازه. فايه اللي هيحصل؟ كل حد فيكم هيبعت اقتراحات لاغاني من وجهه نظره، شايف ان الاغاني دي يا جماعه تتحط طبعا في قائمه اكتر خمس اغاني مكسرين الدنيا في الصيف، تمام؟ وانا هنبدا ايه نفلتر بقى مع بعض. يعني اقول لكم مثلا شوشيتا بعت كذا كذا، ايه رايكم؟ فلاقي مثلا حد تاني يقوم قايل اه الاغنيتين دول صح يتحطوا او دي بس تتحط بس الباقيين ما خلاص ما جابش سيرتهم، يبقى مش متفق عليهم قوي وهكذا. ونشوف بقى ايه زي كاننا بنعمل فوتنج كده ونصفصف لحد ما نطلع الخمس اغاني الاميزنج. فمبدئيا كده شوشيتا بتقول انا لو عليا احط بحريه، وكمان بتسالوني ليه. ماشي، انا طبعا عايزه بس اقول لكم على حاجه، انا هبقى كاني مستمع معاكم، يعني انا هقول رايي معاكم. انا مثلا في الاغنيتين دول لو بنختار حاجه الحمائي فبحريه ولا بتسالوني ليه، انا اختار بتسالوني ليه، فخلاص يبقى انا وشوشيتا اخترنا بتسالوني ليه. بتقول برضو القمر ديالي لذيذه برضو فعلا. بتقول ومؤخرا اغنيه حكيم وحوده بندق كمان، اتفق مع دي جدا. يعني انا ضم صوتي لصوت شوشيتا، معنا اتنين فوت لحبيبنا حكيم وحوده بندق واتنين فوت اللي بتسالوني ليه. وبتقول اغنيه صابر رباعي تحت الياسمينه، لكن اشك في الاخيره رغم حلوه جدا. هي طبعا حلوه جدا بس فاهمه، ما احنا برضو بنختار خمسه بس، فالموضوع يبقى محير، فنقعد بقى نشوف كده. سبحان الله، روان بعتها بتقول هاي انا روان حبيبنا طبعا لازم تبقى من التوب 5. ادي كده معانا 3 فوتس لحبيبنا، وبتقول ممكن نسمعها. يومك حلو يا سلومه، زيك ربنا يخليكي يا روان، يا رب يومك انت كمان جميل. وحاضر نسمعها طبعا، واضح ان في اجماع عليها، فاعتقد دي اول واحده تتحط معانا في التوب 5 اللي احنا بنختارهم. عمر بعد بيقول جدع لتامر عاشور، دي معها 1 فوت دلوقتي. قولوا لي رايكم برضو، يلا ابعتوا على 92 100، قولوا لي من وجهه نظركم ايه اكتر خمس اغاني كسروا الدنيا في الصيف السنه دي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: كل خميس بالليل على انرجي. المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب تعالوا ناخد فوتس بقى على الاغاني التانية اللي اتبعتت دلوقتي. مبدئيا يا جماعه في اجماع غير عادي على اغنيه يا حبيبنا بتاعت حكيم وحده بندق، فخلاص دي اول اغنيه هنختارها من الخمس اغاني اللي احنا بنختارهم دلوقتي مع بعض هنا، ان هم يبقوا توب 5 اغاني في الصيف، غير طبعا الخمسه اللي المنصه اعلنت عنهم. تمام، فدي كده نمبر 1. فاضل معانا اربعه، هنقعد بقى نختارهم مع بعض. اولا عمر كان قايل اغنيه جدع بتاعت تامر عاشور، وفي رقم تاني اخره 041 بيقول طبعا اغنيه جدع تامر عاشور توب 1. فادي كده 2 فوتس لجدع تامر عاشور. قولوا لي برده شايفين نحط جدع معانا ولا شايفين في حاجه تانية غير جدع مثلا لتامر عاشور او كده. انا لو هختار اغنيه لتامر عاشور انا محتاره ما بين اغنيتين، محتاره ما بين ولاد الحلال ومتلخبطه احوالي الصراحه يعني، فبرده انتوا قولوا لي رايكم. فدي كده اول حاجه عايزين نختار تامر عاشور. في بقى حسام عادل بيقول بحريه، ماشي شيرين وحمائي، وبرضو دي ده يعتبر تاني فوت لبحرية. في طبعا بيقول حبيبنا حكيم، يبقى كده معانا 4 فوتس اللي حبيبنا. وبيقول لو زعلانة كلميني، تقولي هي لو زهقانة كلميني، يعني هي لو زعلانة منطقي تكلمه، بس هو بيقولها كمان لو زهقانة كلميني برضو عادي يعني مفيش مشكلة. فبرضو انا اديها فوت صراحة جريئة قوي لتوليت، ادي كده معانا 2 فوتس عليها. بيقول فاضل معايا كايروكي، وبيقول ممكن كوتي احمد سعد. انا برضو بدي صوتي لكوتي لان انا كنت بفكر فيها ان ازاي يا جماعة دي برضو ما نحطهاش من السامر توب اغاني، فمعانا 2 فوتس لكوتي. قولوا لي برضو تصوتوا لايه من الاغاني اللي اتقالت لحد دلوقتي. في عمر كمان بيقترح اغنية بحلم معاك لزياد زوز، انا حاسه لان انا ممكن لو هختار اختار حاجه تانية لزياد زوزو غير دي. طيب يلا فكروا كده معايا واعملوا حاجات منتل وابعتولي على 92 100. بنختار مع بعض 5 اغاني، اول اغنيه منهم هي الاغنيه اللي هنسمعها دلوقتي حالا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: وحدة الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكوا سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100. احنا قاعدين بنعمل ايه دلوقتي عشان لو حد لسه جاي كده ومش فاهم ايه اللي بيحصل؟ انا في اول الحلقة قلتلكوا انه في احدى منصات الموسيقى اعلنت عن اكتر 5 اغاني استماعا في صيف 2026، يعني من الاخر التوب 5 سامر هيتس بالنسبة للمنصة من حيث في ايه؟ من حيث الاستماع، تمام؟ فخلصنا الليستة دي وبعدين دخلنا على لستة تانية احنا بنعملها بقى بنفرعها مع بعض دلوقتي، وهي التوب 5 سامر هيتس برضو من وجهة نظرنا احنا هنا في شفت الصبح. وفي ايه مش عارفة اتكلم ليه؟ ايوة سيركت ماشي الحمد لله. المهم يعني فبنختار الاغاني مع بعض، فبتبعتوا اقتراحات لاغاني وبقولها وبشوف مين بيكرر نفس الاغاني تاني، فبنعمل فوتس كده ونختار، بعمل حاجات منتل من الاخر. يعني انتوا مطلوب منكم ايه؟ مطلوب منكم تبعتولي على 92100 اغاني نزلت الصيف ده وانتم من وجهة نظركم شايفين ان لازم الاغاني دي تبقى في التوب 5 من كتر ما هي بالنسبه لكم حلوه قوي قوي قوي. فاكتر اغنيه حصل عليها اجماع او حصل عليها اجماع هي اغنيه حبيبنا طبعا حدى بندق وحكيم، فدي نمبر 1 ودي شغلناها فعلا. هاني اصلا بعد بيقول لي، هاني ماهر بيقول حكيم طبعا هو ده نمبر 1 الحقيقي. حكيم كده كده حكيم خارج التقييم، فاهم قصدي؟ لا عظمه حكيم عظيم. طيب ممكن نكمل في القافيه دي كتير قوي بس عايزين نخش في الموضوع. في بقى اقتراحات زي ايه؟ زي رقم اخره 774 بيقول عمك وعم عمك، مصر كلها كانت بتسمعها ايام كاس العالم. الاغنيه دي فعلا كانت ترندنج جدا، فممكن دي كده معها 1 فوت. بالنسبه بقى لتامر عاشور احنا في معانا 2 فوتس لجدع. بعدين انا قلت لكم ان انا هصوت لمتلخبطه احوالي او ولاد الحلال، لقيت محمد طنطاوي دلوقتي بيقول متلخبطه احوالي او مرايه الحب، فدي كده عدد 2 صوت لمتلخبطه احوالي. وبعدين رؤيه بعتت بتقول تامر عاشور متلخبطه احوالي، ادي كده 3 فوتس المتلخبطه احوالي. فهل هي اللي هتكتسح من البوم تامر عاشور ولا ايه اللي هيحصل؟ هنكتشف. في بقى شخصين مختلفين، رقم اخره 857 حسونه بيقول بحريه ماشي، وفي رقم اخره 763 بيقول بحريه وبتساليني موت ليها ستر يا رب. ماشي بقى ادي 2 بحريه هنا، وكان معانا قبلها حسام عادل بحريه، وكان معانا شوشته بحريه، معانا 4 بحريه و2 بتسالوني ليه انا وشوشته، فشكل بحريه هي اللي هتكسب ولا ايه؟ ابعتوا لي بقى على 92. ما انا قلت لكم اغاني اهو. في برضو توليت جريئه قوي، في كذا حد قال عليها، لو موافقين عليها برضو ابعتوا تاني وهكذا. ومن الاغاني برضو اللي في جالها تقريبا 3 او 4 فوتس لحد دلوقتي كوتي احمد سعد، فدي هتكون تاني اغنيه معانا في التوب 5 اغاني للصيف بنختارهم مع بعض هنا في شفت الصبح.

يا جماعة، المنافسة في ألبوم تامر عاشور منافسة قوية جدا. ليه بقى؟ لأنه تقريبا أنا قلت إيه، خلاص إحنا تقريبا متفقين على متلخبطة أحوالي، جالها لحد دلوقتي 3 أو 4 أصوات. لقيت بقى هاجر بعتت قالت ولاد الحلال، ما ولاد الحلال دي برضو أنا مصوتة لها الصراحة، فمش عارف. بس لأ، يعني لحد دلوقتي متلخبطة أحوالي أكتر واحد، وبرضو جدع في خلاف كده اللي هو ها جدع ولا ولاد الحلال ولا متلخبطه احوالي، شكلها تبقى متلخبطه احوالي. وكمان هاجر بتقول بحريه، اوه بحريه مكتسحه، خلي بالكم. شوفوا سبحان الله، بحريه اول ما نزلت الناس قعدت هجمتها، ويا جماعه بجد ايه الكلام الغريب ده، وايه الشاي على النار، ولا يا جماعه ايه ده، ايه ده، دي حاجه غريبه جدا. وشوفوا دلوقتي الصيف اهو خلص او بيخلص يعني ايا كان، وبصوا الفوتس كلها رايحه بحريه بحريه بحريه بحريه. فبرضو انا يعني بصراحه بحترم قوي الفنان عامه او صناع الاغنيه كلهم، مش فنان واحد، لانه في حماقي وفي شيرين وفي عزيز الشافعي، في ناس كتير قوي في القصه يعني. بس قصدي بحترم جدا اي فنان او اي مجموعه من الفنانين بيقرروا ان هم يجازفوا ويعملوا حاجه جديده حتى لو فيها ريسك، لانه غالبا الحاجه الجديده او المختلفه في الاول هتتهاجم حبه حلوين كده، وبعدين زي ما انتم شايفين كده الوضع دلوقتي عامل ازاي، 3/4 الاسم اساس بحريه، فحاجه اميزنج. فانا شايفه بقى بهذه المناسبه السعيده، بما ان بحريه مكتسحه، فدي هتكون تالت اغنيه معانا في بلاي ليست التوب 5 اغاني للصيف اللي بنختارهم مع بعض هنا في شيفت الصبح. فدي هتبقى الاغنيه نمبر 3، ومش كده وبس، ده كمان هنسمعها دلوقتي حالا.

0: بصوا بقى، بصوا بقى اللخبطه. انتوا عارفين كويس قوي ان انا بجد بحاول ابقى بروفيشنال جدا، ان انا قلت لكم ان هنختار بحريه تتحط في الليست، رغم ان انتوا عارفين كويس قوي ان انا عايزه اختار بتسالوني ليه الحمائي، بس انا قلت لا مش هينفع، لازم ابقى فير. وبعدين اقوم عامله ريفرش دلوقتي ابص على الاسم اسز الاقي في محمد خليفه بيختار بتسالوني ليه، فكده الفوتس بتاعت بتسالوني ليه بتزيد. بس احنا خلاص حطينا اغنيه الحمائي، بس بصراحه ستيل بحريه مكتسحه الصراحه، عشان الواحد ما يمشيش رايه. يعني بحريه مثلا واخده 7 فوتس لحد دلوقتي، بتسالوني ليه واخده 3، فاكيد يعني بحريه. بصوا بقى بيسو بتقول تامر عاشور يا جدع. طب نعمل ايه؟ ومحمد خليفه بيقول ولاد الحلال وجريئه قوي، تقول كده جريئه قوي، واضح ان هي مكتسحه برضو. بس طب وبعدين تامر عاشور يا جماعه اكتر حد محير حتى الان. وبعدين عندي سؤال، تامر حسني يا جماعه ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ لو هتختاروا اغنيه من البوم تامر حسني نحطها مثلا في البلاي ليست، هنحط ايه؟ انا عارفه انا هختار ايه بس مش هغششكم، هشوف انتوا رايكم ايه الاول عشان ما اثرش على رايكم يعني. بس وتامر عاشور والله، طب تصدقوا انا تامر عاشور بجد يعني في الاد بريك همسك ورقه وقلم واعد الفوتس بتاعت كل اغنيه، عشان يعني اول فنان يبقى فيه اللخبطه دي في اختيار اغنيه من الالبوم، من كتر ما فعلا واضح ان الالبوم كله حلو والناس محتاره. بس اقول لكم على حاجه، ما هو بالمنطق نختار اغنيه صيفيه، بس هو تامر عاشور مفيش ولا اغنيه صيفيه يعني. هي اولاد الحلال دي اكتر اغنيه تنفع تتقال عليها ان هي اغنيه فرفوشه، فاهمين حاجه؟ بس باقي كله حزيني، فموضوع محير. هعد، طيب هعد، وانتوا لو عندكم حاجه بعتوها. شوشته بقى بتلخبطنا اكتر، بتقولي ازاي نسينا واخيرا لعسلي وصابرين نجيلي، الاغنيه دي حلوه قوي. عامه اغاني مسلسل اتنين غيرنا واغنيه انغام مش حبيبي بس برضو خطيره، بس حاسه دي اغاني رمضانيه اكتر ما هي اغاني صيفيه، حاسه كده هنوسع على نفسنا الدايره قوي يعني. خلينا في الاغاني اللي نزلت في الصيف بجد، اللي هو من اول 6 كده لحد اخر 8، واول 9 برضو ممكن يشتغل معانا عادي مفيش مشكله. ابعتوا لي يلا على 92.1
1: انرجي 92.1 المزيكا.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
3: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: جديد عبد الباسط حمودة على انرجي اوتفيت.

0: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب احنا لحد دلوقتي اخترنا مع بعض تلات اغاني استقرنا عليهم جدا، والرابعة نعتبر استقرنا عليها برضو لان احنا كنا قاعدين بنعمل حاجات منتال كلنا وبنفكر مع بعض لو هنختار خمس اغاني دول مننا احنا يعني كده، دول يبقوا التوب فايف من الاغاني اللي نزلت في الصيف، غير طبعا الخمس اغاني اللي اعلنت عنهم المنصة اللي قلناهم في الاول. فاحنا كده اخترنا يا حبيبنا لحكيم وحدى بندق، اخترنا كوتي لاحمد سعد، واخترنا بحرية لشيرين وحمائي. الاغنية اللي جاية دي برضو اكتساح، اكتساح على رقم الاسماء بجد مفيش اي خلاف عليها، وهي اغنية توليت جريئة قوي، فدي الاغنية الرابعة. الاغنية الخامسة بقى هي اغنية المفروض لتامر عاشور، يا اما جدع يا اما اولاد الحلال يا اما متلخبطة احوالي. زي ما قلتلكوا هعد بقى الفوتس كده بجد عشان تبقى فير ونشوف انهي واحدة اللي هتطلع فيهم مع بعض. شوشتة بقى بتقنعنا باغنية واخيرا لعسيليو مع صابرين نجيلي، انا قلت لها بس دي اغنية نزلت في رمضان وبتاع عشان كانت في مسلسل، فبتقول لي اه واخيرا صحيح نزلت في رمضان بس هم اتجوزوا في الصيف، ده غير ان الصيف موسم جواز. محاولة يعني لا بأس بها للإقناع، ولكن مش عارف اقتنعته قوي ولا عادي. طيب تعالوا نسمع جريئة قوي لحد ما اجيب احسم لكم الجدل في اغنية تامر عاشور، وبعدها في اغاني بدأ في ناس بدأت تطلب اغاني، في اغاني بدأت تطلب ناس بجد كنت هقول كده، في ناس بدأت تطلب اغاني فهنسمعها بقى عادي بعد ما نكون قفلنا الخمس اغاني اللي بنختارهم مع بعض.

بصوا يا جماعه العبث اللي بيحصل دلوقتي، انا بجد جبت ورقه وقلم وكتبت متلخبطه احوالي. ولاد الحلال جدع، وبدات اعد من رقم الاس ام اس الفوتس، تمام؟ فانا عديت الفوتس، وبعدين انا حطيت الفوت بتاعي، الفوت بتاعي على اغنيتين اصلا مش اغنيه واحده. فبعد ما حطيت الفوت بتاعي التلات اغاني بقوا متساويين في الفوتس. فنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نختار ازاي؟ انا مش عارف، حاسه ان انتوا بقى تحسموا الجدل معانا. تلات اغاني كلهم متساويين في عدد الاصوات، متلخبطه احوالي ولاد الحلال جدع، اختاروا انتوا. مع ان انا خايفه قوي تختاروا ولاد الحلال، عشان عايز اسلم على مارو صديقي عامه عشان هو بيسمع دلوقتي، ومارو محرج عليا ان انا ما العبش ولاد الحلال عشان هو يعني اغنيه مش ألذ حاجه بالنسبه له، في ترومز وكده، ففهماه والله، لان انا عندي برضو ترومز من بعض الاغاني. ولكن انا فير، انا فير يا مارو، انا ماليش دعوه، انا اشوف بقى الناس هتقول ايه على رقم الاس ام اس. روان بقى بتقول انا روان ومعايا اختي ان، وبنضم صوتنا لشوشتة، واخيرا حلوه قوي فعلا، خلي التنسيق من توب 10. التنسيق عجبني قوي موضوع التنسيق ده. طب نخلي التنسيق من 10 بقى، ويلا ننطلق، كل اللي نفسه في حاجه يختارها، يلا بينا خلاص هنخلي التنسيق من 10. فبالتالي الاغنيه الخامسه هتبقى اغنيه واخيرا، ولسه برضو مستنيين نحسم الجدل في تامر عاشور وتامر حسني. يا جماعه فين تامر حسني من الليسته؟ اختاروا بقى يلا براحتنا، لسه معانا خمس اغاني كمان.

طيب انا عايز اسلم على رقم اخره 352، كان عايز يسمع حاجه المسلم، وعايز اسلم على زياد كان بيقول عايزين نهايبر ب5 ستار على كوكبي، وفي كمان رؤيه كانت عايزه يا ليل لمحمود هجرس، ومين تاني مين تاني كان في حد لسه بعد دلوقتي رقم اخره 754 بتقول صباح الورد يا سلمى، انا مريم وبحب اسمعك انا واختي هدى، وعايزه اسمع اغنيه هدد لعمرو دياب، واختي نفسها تسمع اغنيه كلمه لرامي صبري لان احنا امبارح طلبناهم من زهره وما شغلتش حاجه. طيب انا بسلم عليكم كلكم، كل الناس اللي طلبت اغاني بسلم عليكم قوي قوي وبحبكم قوي، اي سورا لاف يو، بس مش هلعب ولا حاجه منهم. هتقولوا لي ليه ايه الشر ده؟ لا مش شر ولا حاجه، انا كنت عامله حسابي ان احنا هنعمل توب 5 اغاني، فبالتالي هلعب باقي الاغاني بقى اللي انتوا طلبتوها عادي، ولكن دلوقتي الطلب مني ان انا اخليه توب 10، اخلي التنسيق من 10، فبالتالي احنا بقى معانا توب 10 مش توب 5، فمش هلحق العب بقى الاغاني اللي طلبت، فسامحوني النهارده. بكره بصوا من اول الحلقه براحتنا براحتنا نعمل كل نفسنا فيه. طيب نرجع تاني للفوتس، احنا كده خلصنا كام 1 2 3 4 5، خلصنا التوب 5 الاولانيين، فاضل لنا 5 كمان. الشرط ايه او النظام ايه هنا؟ بنختار من الاغاني اللي نزلت في الصيف، بنختار اغاني بجد انتوا شايفين ان لا يا جماعه دي اغاني اميزنج، مش اغاني عاديه بقى في الصيف. فاحب اقول لكم انه بالنسبه بقى للصراع اللي حصل في اغاني تامر عاشور، رقم اخره 688 بعد بيقول جدع تزيد فوت، حصل زادت فوت، وعمر بعت الجدع، فبالتالي كده ولاد الحلال ومتلخبطه احوالي في نفس

عمر بعد بيقول اغنيه بعد الليل شرنوبي. اه برضو انا كنت لسه بفكر يا جماعه نحط حاجه لشرنوبي من نحط بقى بعد الليل ولا خمسه ولا نحط ايه. انا ممكن اصوت لخمسه وفي كده معنا صوت لبعد الليل عايزين نختار بقى مع بعض. بيقول على فكره انا اخدت صوتين لجدع. اه يعني انت غفلتني يعني انت بعت الاول اخترت جدع وبعدين لما قلت نصوت قمت بعت تاني جدع عشان انا ما اخدش بالي ان انت اوريدي اللي بعت جدع في الاول. لا جدع يا عمر جدع يا عمر حركه الصراحه ثعبانيه وانا واثقه فيكم وما برجعش وراكم بس محتاجه بقى يبقى عيني في وسط راسي من هنا ورايح بعد اللي حصل ده. بس كده كده حتى من غير الفوت بتاع عمر لو هنحسبها فير بجد فستيل جدع كانت هتبقى اعلى صوت من الاغنيتين التانيين فانا قلت اعلى صوتين خلاص مش مشكله حتى لو اعلى صوت برضو هي اللي كسبت يعني. طيب يا جماعه قلت لكم بقى تامر حسني فلقيت ندى بتقول لي طبعا بنت مين. انا برضو شايفه ان طبعا يعني طبعا في اغاني تانية حلوه بس لو هنختار بالكونسبت بتاع اغنيه صيف وكده طبعا اغنيه بنت مين واعتقد هي من الاغاني اللي جايبه برضو فيوز كتير وترندنج فمن غير ما اخد رايكم هختار بنت مين او ندى اختارت بنت مين وانا وافقت فهنسمع بنت مين ودي هتبقى الاغنيه السابعه معانا في هذه البلاي ليست. فاضل ثلاثه ممكن نختار واحده لشرنوبي والاثنين التانيين بقى ايه انتوا بقى وذوقكم بس انجزوا عشان الحلقه بتخلص فعايزين نقفل التوب 10 قبل ما الحلقه تخلص.

طيب رغم ان عمر ضحك عليا ولكن انا قلت خلاص مش مشكله نلعب الاغنيه اللي هو اختارها او نحطها رقم 8 معانا في البلاي ليست. فاضل اغنيتين اختارهم يلا على 92 100.

طيب احمد علي بعد بيقول شرنوبي الصراحه ابدع السنه دي، ده حقيقه بجد يعني. لا شرنوبي السنه دي عامل البوم بجد حلو جدا، وبرده في حيره ان احنا نختار ايه منهم يعني. هي كده كده قلت خلاص بعد ليلى عشان هي كانت اول واحده وخلاص الحلقه بتخلص، فمحتاجين نلحق نختار الاغاني. بس برده انا خمسه عجبتني جدا، رغم اني في الاول كنت مستغرباها قوي، بس بعد كده علقت معايا وعجبتني. وبحب على مهلك في حاجات كتير، وزي الغجر، زي الغجر مزيكتها خطيره ومود الاغنيه عامه مختلف قوي. في رقم اخره 754 بيقول عايزين اغنيه الشامي بقى تبقى في البلاي ليست. الجمال اللي عليكي. اوكي، ما هي بقى الفكره في حاجه، انا بصراحه مش بسمع الشامي قوي، فممكن ماشي لو عايزين تختاروا اغنيه للشامي تتحط في التوب 10 قولوا لي حاجه، بس بقى لازم من اغاني الصيف يعني. وفي كمان رقم اخره 724 بيقول هو يعني ايه ما فيش زياد زوزة. تصدق معاك حق، يعني ايه ما فيش زياد زوزة فعلا في التوب 10. زياد زوزة السنه دي منزل اغاني حلوه قوي. انا عجباني مثلا وحياه عيونه، وعجباني اللي بعتونا، وطبعا ازيونو، بس حاسه نختار يلي بعتونا او وحياه عيونه، ولا ايه رايكم؟ وفي اغنيه تانية برضو في دماغي بفكر اختارها، هشوف الاول انت هتقولوا ايه. يلا بس انجزوا بقى عشان الحلقه بتخلص. بص محمد طنطاوي بيقول لي زي الغجر، كنت فين من بدري بقى، كنت فين من بدري واحنا بنختار اغنيه شرنوبي. بس عامه زي ما قلت لكم انا رايي انه في تلات اغاني شرنوبي كانوا ممكن يتحطوا عادي في البلاي ليست دي مستريح يعني، بس خلاص اخترنا بقى واحده منهم.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
2: جديد على انرجي عمرو مصطفى حمو المرشدي ووزة منتصر عشان بحبك.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: طيب يا جماعة، الأغنية اللي كنا لسه بنسمعها أغنية عمرو مصطفى وحمو المرشدي عشان بحبك، دي طبعا فيرالة جدا، فعشان كده نحطها رقم 9 في التوب 10 اللي احنا بنخترعهم النهاردة لأغاني الصيف. وآخر أغنية بقى دي عليها جدل دلوقتي، قلنا نختار حاجة لزياد زازا، فشوشتة بتقول as you know 100% ماشي، ورقم آخر 688 بيقول زياد زازا يلي بعتونا أو وحياة عيونه. ما أنا برضو كنت شايفة يلي بعتونا أو وحياة عيونه، بس ما احنا كده الأغنيتين واخدين نفس الفوتس 2-2، فمش عارفة نختار يلي بعتونا ولا معلش بقى سوريا شوشتة، يعني أنا خدت أغاني كتير من اللي انت اخترتيها، بس للأسف دلوقتي هاخد واحدة غير اللي انت اخترتيها، فيلي بعتونا أو وحياة عيونه. حاسة يلي بعتونا ألز ولا إيه؟ الاتنين حلوين الصراحة. يلي بعتونا بقى وخلاص، يلا بينا.

طيب يا جماعة، خلصت حلقة النهاردة من شيفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد. باي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: مشتاق. دلوقتي في الثمانية مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في التمانيات على انرجي 92.1، المزيكا لعبة انرجي كل يوم من الحد للاربع من الساعة 12 للساعة 1، وكمان الرياضة لعبتنا بقى، وبنقعد نسمع ماتشات ونتكلم في ماتشات ونقول حاجات. هنا بقى ده المكان الطبيعي اللي تقول فيه بنسمع ماتشات، لان احنا في راديو، فاهم؟ حد يقول لك انا بسمع ماتش فتتخض تقول ايه ده، الماتش بيتسمع ولا بيتشاف؟ لا، عندنا في الراديو بنسمع بقى، بنسمع الماتشات وبنتكلم في التحليل وهنتكلم في كل التفاصيل. معايا النهارده تفاصيل كتير فيما يخص ماتشات الجوله الخامسة. اليوم التاني امبارح كان فيه لقاءات ممتعة ومثيرة، والماتشات كلها انتهت 2-0. تحس ان فيه ايه بروتوكول كده، اللي هو يا معا النهاردة ماتشات كلها تخلص 2-0، اهلي وابو قير الاسمدة 2-0، اتحاد ومصر 2-0 للاتحاد، مقاولين ودجلة 2-0 للمقاولين، مودرن سبورت 2-0 للمودرن سبورت. يعني تحس ان كل الماتشات امبارح خلصنا 2-0. هنتكلم بكل التفاصيل عن الماتشات، هنتكلم عن عموتة، هنتكلم عن تصريحات كابتن حسام حسن وبشمهندس هاني بوريدة بالأمس، هنتكلم عن تصريحات حمزة عبد الكريم ابننا اللي مشرفنا امبارح في المؤتمر بتاع برشلونة، هنتكلم عن ماتش الزمالك والغزل النهاردة، تفاصيل كتيرة هنتكلم عنها بإذن الله. ولكن أنا يوم الأربعاء بحب أسمع حضراتكم، يعني بحب أعرف رأيكم من خلال الرسائل على 92.100 أو كلمونا على 38-35-177-178. فرصتك تقول رأيك ووجهة نظرك في الكورة، والكورة عموما وجهة نظر، مفيش وجهة نظر صح وجهة نظر غلط، يعني هي دي الكورة، كل واحد فينا عنده رأي ووجهة نظر. فأنا عايز أتكلم معاكم عن عموتة، عايز أسمع رأي حضراتكم في عموتة. في انقسام كبير جدا بين جماهير النادي الأهلي، الشارع الأهلاوي منقسم، عموتة يكمل لا يمشي، اللعيب في اللعيبة لا اللعيب في عموتة، الأزمة في المدير الفني لا الأزمة في اللعيبة. رأيك إيه؟ أزمة الأهلي في الأداء اللي بيظهر، الأهلي كسبان كسبان، ولكن مش ده أداء النادي الأهلي، أداء ضعيف جدا، وصول للمرمى بشكل ضعيف، مرمى الأهلي بيهدد في الكثير من المناسبات على مدار اللقاء. امبارح في ماتش أبو قير للأسمدة رامز ميلاد لاعب أبو قير كان بيعمل خطورة على الأهلي من أوتات، من أوت رمي التماس بيعمل منها خطورة كأنها ضربة جزاء بالظبط، منهم واحدة جت في القائم. فعايزك تبعت لي على 92.100 أو كلموني على 38-35-177-178. أزمة الأهلي في المدرب في حسين عموتة ولا في اللعيبة؟

لسه مكملين مع حضراتكم في التمانيات على انرجي 92.1. واول ما قلت قول لي رايك عموته الازمه عنده ولا عند لعبه الاهلي، اما على طول جالنا تليفون من المحله الشرقاوي. يا شرقاوي صباح الفل. صباح الفل. لو طب شرقاوي الخط فصل، ارجوك حاول تكلمنا مره تانية. صديقنا العزيز الشرقاوي كان بيكلمنا من المحله، كان عنده وجهه نظر على موضوع عموته ولاعيبه النادي الاهلي. والراجل بيقول لي كمان الدنيا في المحله دلوقتي ايه، بدات الجماهير تظهر والاعلام المحلويه تظهر وجمهور الزمالك يظهر. النهارده ماتش المحله والزمالك في المحله. حاول تكلمنا مره تانية يا شرقاوي عشان نعرف رايك. وانتوا كمان كلموني على 38 35 177 178 علشان نعرف رايكم الاهلي في مشكله فين، في عموته ولا في اللاعبين. امبارح اللي تابع اللقاء، انا كان نتكلم في البدايه على لقاء الاهلي وبيقير للاسمده. اللي تابع اللقاء وشاف اللقاء، الاهلي كان بيظهر على استحياء، يعني كان عنده خطوره، كان في خطوره، كان في اداء افضل نسبيا، ولكن تحس ان الاداءات دي كلها مجهود فردي من اللعيبه. ما تيجي تبص على الماتش هتلاقي الجون الاول كوره طوليه، هو الراجل اصلا تقريبا بيلعب مع النادي الاهلي كوره طوليه بس، لونج بول، كره استلمها بن شرقي، نزل الكوره راحت لزيزو، زيزو عمل حل فردي، رقص جنش وحطها جون. الجون الثاني حل فردي بحت، يعني هو كورنر اتباصى لحسين الشحات وحسين الشحات شاط، شكرا. غير كده لو قلت لك تفتكر ايه خطر للاهلي، ممكن تلاقي كوره واحده اللي هي الكره المقصيه بتاعت زيزو، الباك وورد اللي زيزو عملها وشالها جنش، غير كده ما تلاقيش حاجه. طب لنادي ابو قير الاسمده قدر يعني يستحوذ على نص ملعب النادي الاهلي. لما تيجي تبص على ماتش امبارح هتلاقي ابو قير الاسمده من بعد الجون بتاع النادي الاهلي قدر يفصل نص ملعب النادي الاهلي الهجومي عن الدفاعي. لو جيت تبص كده، خش كده وانت بتسمعني اكتب ايه ملخص الماتش، ماتش الاهلي وابو قير، هات النص الاول او الربع الاول من الملخص، هتلاقي فيه كادرات جايه من فوق كده الملعب كله، الملعب نصه اليمين اهلي، نص الشمال الاهلي، وفي النص مفيش لعيبه اهلي، مفيش تيشيرت احمر في نص الملعب. طب دي اسمه مين؟ لو مدرب اللي قال اللعيبه كده تبقى كارثه، ولو اللعيبه اللي اتصرفت لوحدها كده تبقى كارثتين. لما يتصرفوا لوحدهم كده والمدرب ما يقولش انت يا ابني اصحى فوق ارجع مكانك، فالتمركزات فيها حاجه غريبه. طب هل الكلام ده على لعيب بعينه؟ لا، ده نفس الكلام حصل لما كان نص الملعب مروان وعلي محمود وامام، نفس الكلام حصل في ماتش امبارح، نفس الكلام حصل لما كان الساعي، نفس الكلام حصل لما كان زيزو ومروان هم نص الملعب مع امام. فانت عندك اكتر من لاعب كان في نفس المكان وفي مشكله. فاللعيبه اللي مع النادي الاهلي كواليتي عالي جدا، ولكن يبقى السؤال، هل اللي بيحصل ده رعونه من اللعيبه؟ اللعيبه مش عاوزه المدرب، ان بدات تتداول كده اخبار من داخل النادي الاهلي ان اللعيبه اشتكت من اسلوب المدرب واشتكت من طريقه المدرب، وناس قالت اصل هو شديد في التمرين، اصل بيعلي الحمل البدني، اصل اللعيبه مش مستريحه. انا مش قادر افهم، هل لو اللعيبه مش مستريحه فقرت فتحه المدرب اللي هو خلاص شكرا احنا مش عاوزينك انت هتمشي؟ لا، يعني هنا لازم نكون صراحه جدا. لو مشكله في عموته، رايي انا يعني لو مشكله في عموته وفي كولر وفي ريبيرو وفي تورب، امال اللعيبه كلها بتعمل ايه؟ لو اربع مدربين ما نجحوش مع نفس السكواد، بقى المشكله فين؟ المشكله اكيد مش المدرب، هي المشكله في اللعيبه او في اداره الاهلي اللي بتختار مدرب. ما انت النهارده يبقى انت جايب مدربين كلهم غلط، يبقى انت بتختار مدربين كلهم مش جايين على اللي انت محتاجه. يعني عموته اكتر طريقه لعبه بيحبها ايه؟ لو بلوك، بيعمل دفاع قوي جدا، بيلعب على هجمات المرتده. فانت النهارده جايب مدرب بيلعب باسلوب غير اسلوب الاهلي، فدي اما غلطه اداره يا اما غلطه لعيبه. لكن ما تقنعنيش ان اربع مدربين اجانب كلهم غلط في كل حاجة عملوها، دي بالنسبة لي غريبة جدا. خلونا نطلع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا. تقدروا تبعتولي على 92100 أو كلمونا على 38 35 177 178، قولوا لي رأيكم أزمة الأهلي فين، في عموتة ولا في لعيبة النادي الأهلي. وهرجع بعد الأغنية دي أرى كل الكومنتات عشان محدش يزعل مننا، وبعد كده نتكلم بقى على ماتشات اليوم وجولة باقي الجولة الخمسة في ماتشات اليوم،
ولكن بعد الاغنيه دي يلا بينا نروح نسمع بقى ايه. يلا حلو الاغنيه دي، يلا بينا.

99% قضى الأزمة في الانسجام بين المدرب واللعيبة، ولا المدرب وحش ولا اللعيبة وحشة. يعني معنى كده ان اللعيبة مش مستريحة مع الراجل، يعني لو ده موجود وفضل كتير مش هيكمل. الراجل ده بقى له مع اللعيبة تقريبا 3-4 شهور، فالانسجام هيحصل امتى؟ هيحصل امتى الانسجام؟ ولكن برضو ده ما يخليناش نبعد ونقول ان كابتن مجدي عبد العاطي عمل مجهود يحترم جدا مع مدير الاسمدة، ولكن القرعه خلته يظهر بشكل سيء. راجل قرعه الدوري لاعب بيراميدز، الزمالك، اهلي، الاتحاد، ده الموسم الحالي. الموسم السابق برضو في بدايته مع مودرن سبورت لما كان مدرب مودرن، بدا بيراميدز، اهلي، بيراميدز، الزمالك، الاتحاد. فيعني الله يكون في عونه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

0: الألوان المزيكا لعبتها.
1: لسه مكملين مع بعض وخلينا نروح لماتشات اليوم. النهاردة بقى في ماتشات في الدوري المصري وفي لقاءات هتكون مميزة صراحة. يعني هو الجونة ومنتخب السويس بتروجيت. حد يقول لي ده مميز يقول لك ده هيكون لقاء فيه ندية، ان الفرقتين عاوزين يفوزوا، الفرقتين عاوزين يخطفوا ثلاث نقاط. منتخب السويس بتروجيت عينه على ثلاث نقاط يقفز من المركز الـ13 لحد المركز الـ7، هيقفز كل المراكز دي فقط بفوز، يوصل من 4 نقط لـ7 نقط. طيب والجونة، الجونة في المركز الـ18 بنقطتين، فعينه على الفوز اكتر، يقولك انا بقى موجود في المركز الـ12 من الـ18. فالفرقتين عاوزين يعملوا نتيجة ايجابية قبل التوقف الدولي اللي هيكون موجود بعد الجولة الحالية. فأتوقع هيكون ماتش قوي جدا بين الفرقتين. بعد الأغنية دي هنروح نتكلم على الزمالك وغزل المحلة، أو غزل المحلة والزمالك، إن غزل المحلة اللقاء بتاعه في ملعبه. الماتش الأول الجونة ومنتخب السويس بتروجيت الساعة 5، الماتش الثاني غزل المحلة والزمالك الساعة 8. وفي كلام كتير على الماتش ده، إن أول لقاء لكابتن خالد جلال المدير الفني الجديد لغزل المحلة بعد ما تم تغيير كابتن أحمد خطاب، نتمنى ليه التوفيق. كابتن معتمد جمال عاوز يكمل سلسلة انتصارات، وكابتن خالد جلال عايز يبحث عن أول انتصار لي مع المحلة في الولاية الحالية. تفاصيل كتير نتكلم فيها ولكن بعد الأغنية دي.

يس مكملين مع بعضينا في الثمانيات اسف لسه مكملين مع بعض في الثمانيات وبنتكلم على لقاء الزمالك وغزل المحله اللي هيكون اليوم. لقاء صعب جدا على الفرقتين. الزمالك مش في افضل حالاته يعني الناس كلها عارفه ان الزمالك مش في حالته الفنيه ولا البدنيه ولا الذهنيه ان هو يقدر يكمل بنفس القوه في كل الماتشات. ثانيا ده ماتش صعب جدا من الماتشات الثقيله والصعبه على اي حد. لما تيجي تتكلم على ماتش زي كده هتقول لا ده يعني الزمالك والمحله ماتشاتهم كلها صعبه وتحديدا في المحله. اسال اي حد كده اقول له ماتشات الفرق القمه في المحله عموما بتبقى عامله ازاي؟ صعبه جدا جدا جدا. المنافسه فيها بتبقى عاليه، الجماهيريه فيها عاليه، الملعب هناك خطر. يعني الملعب هناك خطر جدا على الجميع. كابتن معتمد جمال اشتغل بنفس الطريقه، ممكن يكون في بعض التعديلات في الملعب يعني مش كتير. حسام اشرف هيبدا بشكل اساسي مهاجم، ممكن نشوف على منطقه نص الملعب في بعض التعديلات او بعض الامور. كابتن معتمد بدا يفكر ان يبقى عنده ورقه رابحه على الدكه. يعني هو النهارده قال لك انا عايز ادي كويس وامشي كويس على مدار اللقاء، بس عايز يبقى معايا ورقه رابحه على الدكه. طب الورقه دي ممكن تبقى مين؟ ممكن شيكوبانزا، ممكن عدي، ممكن عبد الله. حتى الان هو ده التفكير، ورقه رابحه اخليها معايا على الدكه وتنزل تقلب الامور. من الاوراق دي اللي كابتن معتمد متفائل بيها بعض الشيء بعد ما تألق وسجل اخيرا في الماتش اللي فات افريقيا هو ناصر منسي. ناصر منسي طول ما هو كان بعيد عن التسجيل كان ده عامل له صداع كبير جدا، عامل للاعب مش للمدير الفني. المهاجم طول ما هو بعيد عن التسجيل ده يعمل له ازمه كبيره. النهارده جمهور الزمالك بدا يزحف الى غزل المحله، الى ملعب غزل المحله في المحله. اتمنى نشوف لقاء قوي جدا بين الفرقتين، هيكون قوي جماهيريا دي حاجه انا متاكد منها. يعني جماهيريا لقاء هيكون قوي جدا وهيكون فيه نديه كبيره جدا من الفرقتين، ولكن داخل الملعب هيبان كل شيء من خلال اللقاء واللعيبه مركزه ولا مش مركزه. الناحيه الثانيه كابتن

خالد جلال اللي جاي يقول انا ليه اول ماتش جاي لي ماتش الزمالك، ما برضو خالد انت كده مدير فني رايح لفريق ما كسبش ولا ماتش، اداءاته مش احسن حاجه، واول ماتش ليك اهلي او زمالك او بيراميدز، ده بيكون طبعا ضغط كبير جدا عليك، لكم في عونه يعني، وعامل شغل كويس واشتغل مع اللعيبه نفسيا اهم حاجه، ودي حاجه احنا عارفينها عن كابتن خالد جلال، بيحب يتعامل مع اللعيبه نفسيا في البدايه، وحاول يتعامل مع اللعيبه نفسيا ان هو واقعي، قال لك انا مش راح اغير كل شيء قبل الماتش ب 3 4 ايام يعني، ولكن خلينا نشوف لقاء النهارده مخبلنا ايه.

لسه مكملين مع بعض، وبكرة هيكون ختام الجولة. يعني الجولة مكملة على 4 أيام المرة دي، مش على 3 أيام عشان في لقاءات تم تأجيلها. فبكرة هيكون معانا ماتشين، ماتش بيراميدز ونادي الشرقية إنبي، وده ماتش يبقى برضو فيه قوة وفيه ندية، علشان بكل تأكيد كل فريق منهم عينه على الفوز أيضا. إن خلاص دلوقتي الناس كلها عايزه تعمل نتيجه ايجابيه، والكل بقى طمعان في بعضه. يعني ما حدش شايف ان الماتشات ماتشات سهله، كل عارف ان الامور بقت صعبه جدا. فالماتش اللي في ايدك حاول تخطف منه اي نقاط ممكنه. والماتش ايضا اللي هيكون موجود بكره زد والقناه، وماتش ايضا اتوقع ليه هيكون فيه نتيجه مفاجاه.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عالميا بقى امبارح برضو كان في لقاءات مهمة جدا، وأبرزها كان لقاء ريال مدريد اللي قدر يفوز في الثواني الأخيرة بثلاث أهداف مقابل هدفين. طبعا كل جمهور برشلونة عمال يقول يا محظوظ يا ريال يا محظوظ. كان اللقاء 2-0 فجأة بقى 2-2 لإلتشي وريال مدريد، وريال مدريد سجل هدف في الثواني الأخيرة.

جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

English مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك. يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايوه سبا

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبت

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو. Every step is a statement.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: يا مساء الفل ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقه جديده من برنامج
3: طالب ايه
2: بالظبط. برنامج طلاب او مش عاوزين نقول طلاب, كل ما يخص الجين زي والالفا وقريبا ان شاء الله ربنا يدينا عمر البيتا كمان. معاكم منى يوسف
3: ووائل منصور, والنهارده عندنا حلقه استثنائيه جدا.
2: اول يعني داخلين الجامعه وفي ناس لسه اول مره تخش جامعه, في ناس طبعا داخله تانيه وتالته ورابعه, بس في ناس لسه فريشمن لسه فريش.
3: بس لازم نبقى عارفين انه دخول الجامعات اول يوم هو يوم يوم السبت, هو اول يوم ابتداء للسنه الدراسيه الجديده 2026-27 يوم السبت 19 سبتمبر. ولو مهتمين, واكيد لازم تبقوا مهتمين,
2: احنا النهارده مسلحين
3: لانه حاليا بتنتهي اعمال الصيانه في اغلب قاعات المحاضرات والمعامل والمدن الجامعيه استعدادا لاستقبال الطلاب. وده طبعا كله بيحصل عشان تدخلوا والجامعات تبقى جاهزه وتبقى الدنيا لطيفه ونقدر ان احنا نبتدي سنه دراسيه جديدة على خير ان شاء الله.
2: والناس اللي عايزة تعرف الميد تيرمز امتى, هتكون اول اسابيع في شهر نوفمبر, لانه الترم الاول هيبقى 15 اسبوع. طيب بالنسبة للناس اللي لسه داخل جامعة جديد
3: او هتدخل
2: خلاص وعندها عندها خوف او مش خوف, اللي هو اي حاجة جديدة فيها excitement وفيها توتر, هعمل اصحاب مش هعمل اصحاب, طب الكريكلم بتاعي اكيد هيكون على مستوى اكبر, هل هعرف استوعبه, هل هعرف ابقى عامل زي المدرسة,
3: ابسط من كده كمان, هل هعرف اعمل اصحاب وابني علاقات لطيفة وان انا يبقى الدنيا عندي مش هقول زي المدرسة بس اقدر ان انا اتأقلم عليها بشكل سوشيال بشكل كويس.
2: وعشان كده النهاردة معنا ومعاكم الدكتورة ياسمين أبو فريخة, أخصائية الصحة النفسية الكلينيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. يعني هي طبعا غنية عن التعريف لكل الناس اللي تعرفها, بس بالنسبة لمستمعينا فهي أخصائية الصحة النفسية الكلينيكية ومعالجة نفسية وحاصلة على درجة الماجستير في الإرشاد النفسي الكلينيكي من جامعة والدن سنة 22, دبلوم كلينيكي في العلاج المعرفي السلوكي في 2023, وبكالوريوس وحاجات يعني, وأكيد يعني
3: خبرة تتجاوز 15 سنة.
2: دكتور اهلا وسهلا, منورة. ازيك يا دكتور؟
4: ازيك, عامل ايه؟
2: انا لسه خارج من المدرسه.
4: لسه خارج من
2: شكلي صح, لسه بسنن.
3: ايوه طبعا,
2: لا انا لسه بسمعنا دلوقتي خارج من المدرسه ورايح تو ا هول نيو وورلد.
3: اوكي, انا داخله جامعه اول مره اقابل كم الناس دي واعمل حاجات مختلفه بالنسبه لي, واخد قرارات اول مره كنت بعملها ما كنتش بعملها, وفجاه بقى عندي فريدم او حريه ان انا اعمل حاجات اكتر بكتير.
4: طبعا دي بتبقى صدمة لناس كتيرة ان التغيير على المألوف. انا متعود على نظام المدرسة, سواء بقى انا جاي من ثانوية عامة, اماكن اي جي, باك فرنسي, ايا كان انا الخلفية بتاعتي ايه, انا داخل حاجة جديدة ومختلفة عني, بقابل ناس من خلفيات مختلفة, مفيش الروتين الواضح اللي قدامي, انا حصحى الساعة كذا, عندي مدرسة من كذا لكذا, الدروس مفيش حد بيتابع ورايا. في ناس بطبعها مثلا, في طلبة بطبعها عندها حتة المسؤولية او الاستقلالية عندها اوريدي موجودة في شخصيتهم, في اهالي مش بيسمحوا بالحرية دي, فطبعا يدخل يتصدم يلاقي انا مفيش حد ماسك ايدي وعمال يوريني الحاجة فين واعمل ايه واذاكر ايه وبتاع. طبعا ده غير التوقعات, الساعات بتبقى مش لوجيك, يعني انا هدخل هبقى اجمد واحد وعندي صحاب كتير وهبقى عبقري الدفعة, حاجات مش ما هياش واقعية, وللأسف بتخلي سواء على فكرة التوقعات دي ممكن تبقى سلبية او ايجابية, يعني ممكن تبقى حاجة في ناحية هتبقى حاجة كويسة بالظبط, يا اما هتبقى حاجة وحشة, لا ده انا هبقى متوتر مش عارف اصاحب حد, مش هنجح ايا كان. فطبعا دي حاجات كتيره قوي ممكن تزود التوتر بتاع الطلبه في سنه اولى.
3: اوكي, طيب والتوتر ده هل هو بتبقى حاجة بتفضل معانا او يعني طول السنة الدراسية الاولى، ولا في حاجات مثلا بنبقى عارفين بالخبرة كده، مش حاجة ممكن دراسية بس بالخبرة كده، انه مثلا ايه الرهبة قوي دي هتقل بعد اول اسبوعين او بعد ثلاث اسابيع
4: ما هو ده اللي يفرق بقى ما بين حاجة عارضة temporary حاجة لا محتاجة تدخل بروفيشنال يعني.
3: أوكي.
4: بمعنى ان انا ممكن طبيعي ان انا ابقى متوتر في الاول، طبيعي ان انا ابقى مش عارفة انام كويس. بس الكلام ده بقى انا بقيس هو ده استمر قد ايه. دي اول حاجة، وحدته قلت ولا زادت. هي لو بتزيد معايا معناها ان انا في مشكلة. وبعدين الحاجات دي بقى التوتر والقلق وعدم النوم وعدم الاكل، هي بتأثر على الفانكشنز بتاعت حياتي، على على على حياتي اليومية ازاي. هل انا مش عارف اشوف صحابي، مش عارف اتعامل مع عيلتي، مش عارف انام بجد، مش عارف اكل، مش عارف اذاكر. لا دي حاجات بقى الحياة اليومية متأثرة بشكل كبير، معناها ان لا لازم تدخل فعلا بروفيشنال يعني.
2: طب هي السؤال اللي بيطرح نفسه ويمكن ده مش في مخ اي حد داخل جامعه. اللي داخل جامعه blindsided واول ما يخش الجامعه بيكتشف ده. في المدرسه ساعات بيكون نفس البول بتاع values معينه ومبادئ معينه طبعا. وطريقه سواء اذا كان لبس معينه او باك جراوند معين، بتخشي طبعا. جوه جامعه بتكتشفي انه لا الدنيا diverse بشكل انه في ناس اول مره قابلها او I would never أو عمري ما كنت هقابلهم في حياتي من بيئات مختلفة، مراجع طبعًا. مختلفة، محافظات مختلفة وإلى آخره. تقولي إيه لكل واحد وهو نازل من العربية، نازل من المواصلات وهو داخل لسه بيحط رجله في الجامعة، إيه المايند سيت اللي يخش بيها
4: طبعا
2: فاول يوم؟
4: اولا الحدود الامنه يعني. انا بحط الباوندريز، الهيلثي باوندريز بتاعتي. يعني انا مش معنى ان انا هعمل صحاب وان انا اتقبل اختلافهم ان انا محتاج اغير شخصيتي 180 درجه عشان ان انا ابقى يتقبلوني. ناتو فيت ان، ما هو تو فيت ان دي كلمه واسعه قوي. انا في فرق ان انا اطور من شخصيتي واغير شويه من شخصيتي، وان انا اتغير تماما عن معتقداتي وتربيتي وافكاري و و و وابقى شخص تاني انا مش عارف انا مين، شخص مختلف تماما على انا فيه. ان انا اطور من شخصيتي دي حاجه حلوه قوي، بس دي حاجه. وان انا شخصيتي تختلف تماما وتبقى حاجه ضدي دي حاجه تانية. طيب انا الحدود الامنه ان انا مثلا بيقترحوا حاجه مختلفه عني، انا مش لازم اقدم تبريرات طويله وكلام كتير. لا يا جماعه، طيب انا محترم اختلافات اللي قدامي، بس مش معنى كده ان انا مضطر اتبنى معتقداته. زي ما انا محترم اختلافه هو لازم يحترم اختلافي. وخد بالك ان دايما الصداقات يعني تو ويز، رايحه جاي. ما انا متقبل اختلافك، انت تتقبل اختلافي. بمعنى يا جماعه انا مش معاكم في الحاجه دي عشان هي مش مناسبه ليا، ممكن ندور على حاجه تانية. انتوا اعملوا ده وانا مش معاكم فيه، ندور على حاجه تانية بقى تناسبني. فهي دي الحدود الامنه اللي انا بحطها. انا ممكن يبقى في جزء من التنازل اللي هو مش ضدي، بس اللي هو ابقى شويه فلكسبل او شويه مرن في التعامل. ولكن مش معنى كده ان انا هعمل حاجه ضد معتقداتي عشان اتحب.
2: صح. دكتور في كلام كتير قوي لسه عايزين نساله. اي حد عنده سؤال لدكتور يبعت لنا على 92100 رقم الاس ام اس 92100. نروح نسمع تو ليت جريئه قوي ونرجع تاني.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
4: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
5: من يومين دكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية نشر بوست على صفحته على الفيسبوك عن لقائه بمجموعة من شباب جامعة النيل لعرضوا مشروع Smart Integrated Aquatic Control System. المشروع شارك فيه 25 طالب وطالبة من تخصصات الميكاترونيكس والميكانيكا باور وهندسة الحاسب والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وبيجمع المشروع بين التحكم الذكي في المياه الداخلة للمجرى المائي من خلال الفتح الآلي للبوابة وتنظيم التصرفات المائية باستخدام مضخة للري الذكي. اللافت المشروع بيعكس قد ايه التكنولوجي والاي اي غيروا شكل الحلول في السنوات الاخيره، فلو المشروع ده كان اتعمل من 10 سنين كان يقولوا او كان هيكون بشكل مختلف غير دلوقتي. فالرساله ان احنا محتاجين جيل جديد يستخدم ادوات العصر عشان يطور حلول اكتر كفاءه وقابله وقابليه للتطبيق، وده جزء اساسي من منظومه المياه 2.0 اللي بتعتمد على توظيف التكنولوجي والبيانات والابتكار لتطوير اداره المياه. ده كان خبر حلو لذيذ،
6: خبر له علاقة بالاي اي، واحنا اصلا في عصر الاي اي وعالم الاي اي. وعندنا later on يعني بعد كده في الحلقة عندنا اخبار برضو لها علاقة بالاي اي واستخدام التكنولوجيا في المدرسة وفي المدارس.
5: انا ومنى اي اي اصلا.
6: انت بتقول ايه؟
5: انا وانت اي اي
6: بجد؟
5: ازيك يا منى عاملة ايه؟
6: ازيك يا وائل، ايه الاخبار؟ بس قبل ما ندخل في الأخبار دي خلينا نكمل مع دكتور ياسمين أبو فريخة، أخصائية صحة نفسية كلينيكية ومعالجة نفسية بخبرة تتجاوز 15 عام. كنا بنتكلم قبل ما نطلع نسمع أغنية إنه أول سنة جامعة دي فيها حاجات كتير مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، حاجات برا الكومفورت زون بتاعتنا، وكنا بنتكلم كمان عن الحدود الامنه او الباوندريز اللي هي الهيلثي باوندريز لما نقابل ناس مختلفه عننا. طيب احنا دلوقتي خلاص دخلنا الجامعه وقابلنا ناس مختلفه عننا، بس عندنا دايما رغبه ان احنا مش هقول نفيت ان لانه مش ده السؤال، مع كل نهايه مرحله ودخول على بداية مرحلة تانية بنبقى حاسين ان احنا عايزين كده ايه نفرشن اب او نغير حاجات في نفسنا او نخلي الناس تشوفنا بمنظور جديد تماما. هل ده حاجة هيلثي ولا لا لازم ان احنا نقعد مع نفسنا كده ونشوف احنا نقدر نتقبل نفسنا ازاي؟
3: بصي ما هي دي ليها جوانب كتيرة. ما هو هل أنا بقى راضي عن شخصيتي ولا مش راضي عن شخصيتي كبداية؟ ما هو أنا ممكن شخصيتي تبقى أنا راضي عنها بس اللي حواليا مش متقبلينها. أبتدي أشوف دايما. بصي دايما التوتر والقلق بقول إن هما كدابين.
6: أوكي.
3: التوتر والقلق ما بيدونيش حقائق, ما بيدونيش فاكتس, بيدوني حاجات يا إما حاجة غير الحقيقة اللي موجودة يا إما حاجة متضخمة. اللي هو أنا عندي مشكلة بنسبة 5%, أنا التوتر والقلق مصورها لي إن هي بنسبة 100% بالضبط. ففيها exaggeration و يعني generalization, يعني الأفكار دي ممكن تهد بني آدم طبعا. للأسف. فأنا طيب أنا أفريشن أب وعاوز أغير من شخصيتي ليه؟ ما أنا بسأل نفسي السؤال, أنا إيه اللي أنا عاوز أغيره؟ هل فعلا في داعي؟ ما على فكرة ممكن إن إحنا ندور على الحقيقة, لأن فعلا أنا عندي مشكلة في شخصيتي مثلا. ببقى منفر لناس اللي حواليا بطريقة معينة, إن أنا بتعامل مثلا في ناس تتعامل بعجرفة أو تتعامل بطريقة هي ممكن تبان اللي قدامي إن هي قلة ذوق, بس هي مثلا نبعة عن تروما معينة جوايا.
6: أو مثلا إن أنا كنت في المدرسة متعودة على الناس, بقى لنا 12 سنة في نفس الفصل,
3: بالزبط. أنا بقابل جديدة طبعا. فأنا دايما بقول إن الجامعة ممكن تبقى بداية إن أنا دي دايما بقولها للطلبة بتوعي من زمان. وفعلا لقيت بالصدفة دكتور عبد الناصر عمر, هو سايكايتريست يعني معروف, كان بيتكلم عليها في برنامج مع عباس أبو الحسن عن تصنيف الأصحاب. انا دايما بقول لهم هي كومبارتمنتس, خانات. انا في الصاحب بتاع الخروج وفي صاحب اللي ممكن ما اشوفوش بالشهور واكلمه يظهر لي. ما ينفعش انا ابحطك في مكانه وانت حطتني في مكانه مختلف. فدخول الجامعه ممكن يبقى اعاده تصنيف الناس اللي حواليا والاصحاب. انت انا اهميتي بالنسبه لك ايه وانت اهميتك بالنسبه لي ايه. فدي برضو من الحاجات اللي بتساعد على ان احنا
6: من اكبر الصدمات على فكره اللي بتدخل فيها جداً. ان هم بيبقوا داخلين على اساس انه ده كل الناس, كل اصحابي اللي هعملهم في الجامعه هيكونوا البست بست بست فريند. وبعدين حرام يدخلوا مثلا في مشاكل معاهم او في صدام وكده ويكتشف انه لا ده مش الحقيقه, ولازم ان انا اغير زي ما بتقولي تصنيف البني آدم ده في حياتي.
3: فأنا كل فترة ممكن أعمل كل سنة دراسية هعيد تصنيف الناس اللي في حياتي في الجامعة, أحطهم في الأماكن المناسبة ليهم. على فكرة هي مش حاجة وحش. إحنا ممكن نبقى أصحاب خروجات ونبقى كويسين مع بعض, مش لازم نأذي بعض يعني. بس أتليست يبقى واصل ما بيننا التفاهم إن هي دي حدودنا مع بعض, فما يبقاش توقعاتي أكبر من حاجة معينة.
6: وبما ان حضرتك بتتكلمي على التوقعات,
3: أيوه,
6: في ناس بتبقى, ودي جملة متكررة ناس, أيوه, كتير بتقولها. الناس بتبقى داخله بانيه توقعات على الجامعه انه دي هتبقى احلى 4 سنين في حياته
3: بالظبط,
6: وانه دي سنين مش هتتكرر, وانه العوامل دي كلها بالزبط. مش ان انت تبقى صغير وعندك وقت ومفيش مسؤوليات ومعاك اهلك بيصرفوا عليك. نقول ايه للناس اللي بانيه توقعات مش رياليستيك على ال4 سنين اللي هم مقبلين عليهم دلوقتي؟
3: بصي الأشخاص دي في العادي بتبقى دايما توقعاتهم في الحياة العادية بتبقى يا إما توقعاتي مش يعني مش لوجيك, مش يعني أنا توقعاتي إما وحشة قوي يا إما حلوة قوي يعني. يا إما أنا هتبهدل ال4 سنين دول يا إما ال4 سنين دول هيبقوا تحفة. ولكن ما حدش بيبص في النص. يعني حاجة في النص يا جماعة, لا يمين ولا شمال. إن زي ما هيبقى في أيام كويسة في أيام وحشة, في ناس هتطلع هتعرف عليها تبقى وحشة, ناس هتعرف عليها تبقى كويس. فهي ان انا اخلي توقعاتي شوية يعني طبيعية, حاجة في النص, ما بقاش واصل للإكستريم اليمين وشمال يعني.
6: وده بيبقى صعب لانه كمان بننسى انه الناس اللي بتقول لنا انه دي هتبقى احلى 4 سنين في الحياة بيبصوا على ال4 سنين دول طبعا بلنز او بمنظور فيه نوستالجيا وفي حنين للماضي, وان هم بيبصوا على الجانب الحلو بس من الذكريات دي. انما هم اكيد في الوقت ده ما كانوش شايفين ان هي احلى 4 سنين, وانه عادي في ايام زي ما حضرتك بتقولي حلوه وحشه.
7: وفي طلاب كمان بيقول لك انا مش قادر استنى اليوم اللي اخش فيه الجامعه لانه الحريات عندي هتكون اكتر بكتير من القفله اللي انا فيها.
6: اي بقى
7: وهخش الجامعه, فبتلاقيهم بيبقى في ابيوس للحريات دي ساعات
6: واصطدام بالواقع كبير جدا,
7: خاصه ان احنا لسه برضو في طور النمو. يعني انا حتى مخي لسه ما اكتملش اللي هو النضوج الكلي
3: طبعا,
7: فهبتدي اخش ان انا ايم اندبندنت و لاخره, وتلاقيني بشفت اكتر من اهلي. ف ايه يعني ايه اللي ممكن مش نقوله عشان ما نبقاش بالنظر على الطلاب بس, ايه المسج اللي احنا ممكن تبقى كونفيد في الـ في الـ
3: بس هي دي مسج، دي رسالة انا احب اوجهها للاهل،
7: الاهل قبل
3: الولاد، لان هي على فكره هي مش مرحله احنا مش بنشد الكوبس فجاه، هي اصل انتقال، دي مرحله مراهقه متاخره اللي هي 17 18 سنه لبدايه نضوج وبدايه رشد، بس ما هياش يعني حتى لسه. قانونا 18 سنه دي ليها علامه قانونيه، يعني نقله قانونيه. طب انا بحضر ولادي، انا بالظبط زي حد صحي الصبح، انا ولادي مش عاوزهم يعتمدوا عليا في المذاكره، طب اديهم الاليات، اديهم التيبس اند تريكس اللي تخليهم يعرفوا يعتمدوا على نفسهم. الولاد سقطوا، طب ما سقطوا لان انا ما جهزتهمش، ما اديت لهمش السكيلز والاليات اللي تخليهم يعرفوا يتعاملوا مع الحاجه الجديده دي. طب هو انا بين يوم وليله الحريات دي هيعرفوا يتعاملوا معاها، التغيير الجديد ده هيتعرفوا يتعاملوا معاه؟ لا، هو انا بهيئه بقى زي ما قلت في بدايه البرنامج، ان في طلاب او في اشخاص بطبيعتها بتميل للاستقلاليه حتى لو اهل مقفلين. بس انا بقى بقيم ولادي عاملين ازاي. انا ولادي زي ما بيقولوا بيقعوا في شبر ميه ولا بيعرفوا يتصرفوا؟
7: التأهيل.
3: فانا باهل ولادي، دي اول حاجه. تاني حاجه ببقى فاتحه طبعا باب ان احنا بنتكلم، طيب اوكي اتعرفت على ناس مختلفه عنك، هتتقبل ايه مش هتتقبل ايه، طبعا لان كل بيت بيبقى مختلف. وتالت حاجه يا ريت يا جماعه ما تحققوش احلامكم عن طريق ولادكم. لان بشوف كتير قوي، ودي من اصعب الحاجات، ان حد مضطر يبقى في دراسه هو مش حاببها وكارهها لمجرد ان هو بيحقق حلم اهله. ودي بتبقى من اصعب الحاجات. ودايما بقول السن ده بيبقوا داخلين اول سنه جامعه، لو حاجه مشيت وحش خلاص بقى هي دي هتبقى احلى 4 سنين يا اوحش 4 سنين. يا جماعه لا، لسه العمر قدامنا، في حاجات كتيره ممكن تتغير. يعني
7: دكتور لسه مكملين الكلام مع حضرتك، بس هنروح نسمع اغنيه ونرجع تاني. اي حد عنده سؤال 92100 رقم الاس ام اس او حتى على البوست على السوشيال ميديا.
8: جديد على انرجي فريد ترجع ايه؟

0: احنا ممكن نلف المروحه. حاسس احنا على الطياره.
1: احنا طالعين على هوا من هوا. جوه الهوا
0: من جوه الهوا. دكتور بنرحب بيكي تاني. وسؤال انا مش عارف اصيغه ازاي.
2: ايوه.
0: بس والله بتحصل كتير جدا ناس يخرجوا من المدرسه يقول لك اخيرا اخيرا خلصت من البولينج. علشان يروح لأمور sophisticated type of bullying لأنه
1: من ناس مختلفة بقى.
0: لأنه الناس دي عارفة ال consequences of bullying فبيعملوها من تحت لتحت. أو بيكون peer pressure أو بيكون
2: تبسط الأكتر.
0: التانية أطفال يقولك مثلا أنت كذا ويشاوروا فالنظر ياخدهم. بس في الجامعة
1: صعب جدا.
0: It's يعني لا هو الموضوع مش لذيذ. فالواحد خارج من يقولك أخيرا هفتح صفحة جديدة وهخش يلاقي لا هو في دنيا تانية فيها بولينج او
1: اشبه بالعالم الخارجي.
0: انا حقيقي مش عارفه اصيغ سؤال من الموضوع ده غير ان انا استيت الفاكت.
2: بص هي ما هي دي بقى بترجع لايه. انا خارج من المدرسه بتروما صدمه ولا مش خارج بصدمه. ما هو انا على فكره ممكن اللي قدامي يقول كل الكلام البشع وانا ما اتاثرش. ما انا على حسب انا ثقتي بنفسي ايه. ما هو على فكره مش معنى ان انا البولينج ده حصل او ما حصلش, يعني التنمر ده سواء بيحصل او ما بيحصلش, هو خارج من شخص اصلا بيعاني ان هو يوصل لمرحله ان هو يتنمر على حد تاني. بس هي فكره انا بقى متاثر بيه. فانا داخل الجامعه لحياه جديده باستعدادات ايه, بتفكير عامل ازاي, بانا عندي صدمه من المدرسه والصدمات دي انا حابسها جوايا وفي مخي من ورا. فكل ما يحصل موقف تاني فكرني بالصدمه دي ويرجع لي صدمه تاني. ولا انا داخل ببدايه جديده ان انا اصلا مش هتاثر بده وانا اشتغلت على نفسي. فهو ده الفرق. يعني انا شفت حالات كده على فكره. شفت ناس حياتهم اختلفت تماما في الجامعه فعلا. لان بس ده ما يرجعش ان ما حصلش ده في الجامعه. هو ده بيرجع ان الاشخاص دي اشتغلوا على نفسهم واشتغلنا مع بعض. فانا الحاجات دي اصلا ما بقتش تاثر فيا. وبقيت افهم ان الشخص اللي بيعمل تنمر هو الشخص اللي عنده المشكله. مش انا اللي عندي مشكله.
1: بس برضو وائل قال حاجه بالنسبه لي بوينت مهم قوي ان احنا نقف عندها.
2: اتفضل.
1: انه التنمر في المدرسه بيحصل بشكل
2: اوبفيس
1: قوي. واضح جدا. انه انت كذا او انت شكلك كذا او انت مش عارفه ايه. في الجامعه لانه هو حاجه اشبه فعلا بالعالم الخارجي. التنمر في الحياه اللي هو على فكره بيحصل بعد الجامعه 100% ما بيحصلش بالشكل او بالانماط اللي احنا متعودين نشوفها او
0: بديهية.
1: انه لا هو الحاجات بتحصل بشكل من تحت لتحت اكتر بكتير. بتحصل في شكل الاكسكلوجن ان انا ابعدك او اجنبك عن الحاجات او ان انا دايما ابقى محسس اللي قدامي او انا حاسه من اللي قدامي انه هو في حاجه مش مريحاني انا مش عارفه هي ايه. في دايما كلام بيتقال على شكل مثلا بيتصاغ ان هو ككومبلمنت او انه حد بيقول لي حاجه كويسه بس هو اكشلي بيقول
2: من تحت لتحت.
1: ده انا اقدر اتعامل مع ده ازاي, مع الشكل الجديد للتنمر ده اقدر اتعامل معاه ازاي؟
2: ما هو للاسف. بس ان انا عاوز اصدمكم لان انا بشتغل مع طلبه جامعه وبشتغل مع طلبه المدرسه يعني الكبار, ان ده اوريدي بيحصل في المدرسه حاليا
1: اصلا.
2: ان ده يمكن الاطفال هي اللي بتبقى
0: تطور.
2: اكتر المراهقين تطوروا تطور غير طبيعي يا جماعه. انا يعني عاوز اصدمكم ان انت كشخص كبير ضلت كده ممكن هيجيبك ارضا بكلام من تحت لتحت. فاوريدي هما تطوروا. دي اول حاجه الاجيال تطورت جامد. زائد بقى ما هو برضو نرجع ليه انا واقف فين. شخصيا انا واقف على ايه. انا واقف على ارض صلبه ولا انا اصلا مهزوز. فهي دي اللي بتفرق.
0: بيشتغل على الكور بتاعه
2: بالظبط. انا بشتغل بقى على انا بتقبل ايه من اللي قدامي وبسمح بايه اللي قدامي. ودي برضو من ضمن الحدود الامنه على فكره. ما هو انا لو انا اللي قدامي خدي بالك ان جزء من الهيلثي باوندريز والحدود الامنه وان انا اتعرف على ناس من خلفيات مختلفه, ان اللي قدامي يحاول ما جزء من البولينج او التنمر ان اللي قدامي يحاول يضغط عليا اعمل حاجات ضد معتقداتي لمجرد ان انا مش عاوز ابقى بولي. بمعنى تعالى اعمل معانا كذا بس انا معتقداتي مختلفه خلاص. فاللي هيحصل ان انا ما انت اصلك مش عارف بس لا انت اصلك مقفل اصلك مش عارف. ما هو ده نوع من انواع التنمر ان انا ما تقبلش الافكار المختلفه بتاعت اللي قدامي. ما ده نوع من أنواع التنمر اللي هو برضو مستخبي اللي هو أنا أحسسك أن أنت فلاح ورجعي أو أحسسك أن أنت منحل وصايع وضايع. ما هو دي نوع من أنواع التنمر اللي هي مستخبية. فعشان كده الحدود الأمينة برضو أن أنا مش هقعد أبرر. أنا أدور على الناس اللي تتقبل اختلافي وتقبل اختلافه. مش شرط يبقوا زيي على فكرة، هما بس يتقبلوني وانا اتقبلهم باختلافات.
1: انه دايما بيبقى فيه برضو مقارنات بيني وبين الناس اللي حواليا، هل انا شبههم هل هم شبهي. دايما بيبقى فيه صراع كده انه انا عايزة فيت ان او عايزة ابقى بارت اوف المجموعة لاني بحبهم، بس برضو يعني لازم احتفظ بالحاجات اللي بتكون
2: بالهوية بتاعتي. طيب. الايدنتيتي.
0: اذا انا دلوقتي دخلت كلية I thought ان انا عايز اخش الكلية دي وحببها، وجيت بعد أول سنة لقيت نفسي إن أنا مش ده اللي أنا تخيلته، أو مش ده اللي أنا حبه وعايزة إكسبلور جامعة تانية، عايزة الورق والآخر، ولقيت مقاومة من الأهل. سواء إذا كان أصلاً كم الأول اختياري
2: أو اختياري
0: أنا أو مرغوم عليه. فممكن مثلاً لو أنا مرغوم

0: أرغامهم، لمجرد أن أنا دخلت لقيت أن الدنيا مختلفة. هي الدنيا لازم هتبقى مختلفة. ممكن يبقى عندي بقى مشكلة في طريقة مذاكرتي، يعني أبتدي عارف اللي هو إيه، أقفلهم كل البيبان أو بلاش أقفلهم كل البيبان، أبتدي اللي هو لا يا جماعة، طيب أنا رحت اتكلمت مع حد بيشتغل في المجال وقال لي 1 2 3، أنا جربت أشوف ناس تساعدني في طريقة المذاكرة، أنا جربت أذاكر، جربت أحضر. ما ينفعش إن أنا أبقى ما بعملش حاجة واجي بين يوم وليلة لا خلاص يا جماعة. لأن أنا برضو طبعا على الرغم ان انا بقول للاهل دايما ما تخصبوش ولادكوا على مجال هما مش حابينه، برضو الاهل في مصر بيكلفوا فلوس كتيره قوي قوي قوي قوي، وبيبقى يعني ضغط جامد عليهم نفسيا ومعنويا وماديا، ان هما عشان مجرد يزقوا الولاد يطلعوهم من المدرسه ويدخلوهم جامعه ومصاريف، يعني بيبقى اصلا ده يعني عامل لود، عامل ضغط عليهم جامد. فدي حته انا متفهماها. فطيب اولا انا لازم اديلهم بديل
1: بالظبط، انه يعني ساعات اصلا
0: بالظبط هو مش عارف هو عاوز ايه اصلا، يعني هو طب ماشي اديله بديل.
1: الحاجه الوحيده اللي هو عارفها ان انا مش عايزه اكمل، طب ما بالزبط. عملتش بقى اللي عليا في الريسيرش ان انا اشوف طب انا هبدل ده بقى
0: هعمل ايه بداله. طيب الاقي البديل واشوف البديل ده محتاج ايه عشان اغيره، والبديل ده محتاج مني مجهود قد ايه، والبديل ده هيوفر لي ايه بعد كده. يمكن دي ممكن تطمن الاهل. وبرضو ان انا لما الاقي ولادي مسؤولين وعاقلين ومهتمين بدراستهم وبيحضروا مش برضو دي هتساعد ان انا اتقبل ان هو يغير،
2: بتبقاش رابل بس وخلاص بهدف ان انا
0: عاوز اغير بين يوم وليله وخلاص. طب اوكي ايه بقى يعني نطرح مناقشه بتدينا حلول، يعني
2: خليك يعني ذكي اباوت يعني.
0: بالظبط كده.
2: طب انا بسال اسئله راندم كده لانه بحس عمال احاول اطلع من مخي كل الحاجات اللي انا شفتها وانا صغير او شفت اصحابي يعملوها.
1: انا عندي سؤال بقى.
2: اتفضل.
1: حاجه او حاجه من الحاجات اللي بتواجه الطلاب من اول سنه جامعه، انه مثلا يبقى في طالب متفوق جدا في المدرسه اوكي، يبقى الاول على فصله والاول على سنته على دفعته، يدخل الجامعه بالذات في الميجرز اللي هي صعبه او كومبيتيتيف او ناس كتير بتبقى عايز تدخلها، يكتشف ان هو لا ده هو مش احسن واحد، ده مش من احسن 10 اصلا.
0: ايوه.
1: من كتر ما في فوليوم او ناس كتير موجوده وكلهم كانوا محتاجين نفس الريكويرمنت، محتاجين ان هم يبقوا في ستاندرد معين عشان يدخلوا التخصص ده او المجال ده. ازاي انا كحد متعود انه يبقى من الاوائل او متعود انه هو يبقى من اشهر الناس اللي في المجال بتاعه او في البول بتاعه، ازاي اتاقلم على فكره انه لا انا مش احسن واحد؟
0: بصي طبعا دي بتبقى صدمة لناس كتيرة، لان هو بالنسبة له انا ممكن ابقى الاول على مدرسة ضعيفة مثلا خلاص. بس هو بقى انا الاهل زرعين في دماغي ايه؟ زرعين في دماغي ان انت لازم تبقى الاول ايا كان المكان اللي انت فيه. وبقى انا عاوز ابقى الاول ليه؟ وانا عاوز ابقى الاول عشان لمجرد فكرة ان انا ابقى يبقى عندي يعني زي obsession بفكرة ان انا ابقى الاول، ولا انا عاوز ابقى الاحسن، ابقى يعني احسن من نفسي اطور من نفسي. ما هي دي بقى، انا عاوز ابقى الاول وبعدين هتكسب ايه؟ ما هو على فكره ممكن تبقى الاول في الجامعه والاول في المدرسه وتطلع تشتغل وما تكسبش حاجه، يعني
2: ممكن يعمل كده عشان اهله. حضرتك قلتي بلاش تحققوا احلامكم
0: بالظبط عن طريق ولادكم. فاللي هو ماشي انا هسقف له لما يبقى الاول، بس لما ما يبقاش الاول هيبقى بالنسبه لنا دي حاجه طبيعيه.
1: ليه دي
0: كارثه؟ دي حاجه طبيعيه على فكره. انت مش مطلوب منك تبقى الاول في كل حاجه والاحسن في كل حاجه واحسن واحد.
1: او فكره مثلا انه حد يبقى يعني بيجيب درجات معينه مثلا بمجهود قليل، يدخل الجامعه يكتشف انه لا ده انا محتاج بقى فجاه انا في حاجات انا ما بعرفش اذاكر، انا ما بعرفش اكشلي ان انا اقعد اذاكر او احفظ او مش عارفه ايه، يكتشف انه لا ده في مجهود مختلف او مجهود مكثف لازم اعمله وانا مش متعود على ده.
0: وبعدين انا عاوز ولادي يبقوا حافظين ولا فاهمين؟ ما دي حاجه. هل ولادي يبقى عندهم نوع من انواع الـ الـ الـ الـ يعني البالانس في حياتهم؟ يعني انا عاوز ابني او بنتي وشهم على الكتاب 24 ساعه بس حياتهم الاجتماعيه ملغيه، ولا عاوزهم يبقوا مثلا رياضيين شويه وفي جزء دراسه وفي جزء اصحاب وفي جزء عيله؟ ما هو برضو احنا التوقعات بتاعتنا بنبقى منتظرين ان خلاص، بالذات كمان اللي بيمروا باخر 3 سنين مدرسه دي بتبقى تقيلة على الولاد طبعاً. وعلى الاهل. فاللي هو كل تركيزنا في ان
1: في
0: لا لازم بالظبط يجيبوا مجموعه عشان الجامعه، يعني بحس ان هما الولاد داخلين في يعني
1: في لوب دي. بس هو ساعات على فكره الضغط مش بيبقى من

0: اهل
1: لا ساعات بيبقى من الولاد
0: وبتبقى
1: يعني من جواه اصلا. انا دايما بقول الانر كريتيك اللي هو
0: صورته قدام نفسه بتتهز السلف ستيم بتاعه بيقع كان احسن حد في حاجه وبعدين فجاه اكتشف انه
2: مش كده. الاهالي لازم يساندوا ويراقبوا ويشوفوا
1: بالظبط اللي هو انت monitor. طيب ما هو خد بالك من حاجه يعني هو انا مش هاخد بالي لما اولادي حد فيهم جاب نمره وحشه في مره الانهيار اللي بيمر بيه يعني ما انا يعني اكيد هشوف لما هو ما استحاله على طول بيطلع الاول لو مره طلع التاني عملوا ايه
0: بالظبط
1: هل انهار قدامي طب انا لازم افهمه لا على فكره الحياه مش كده انت ممكن تخرج وما تبقاش الاول
2: وعلى فكره وده زي ما برجع لنفس النقطه اللي حضرتك قلتيها لو انهار من حاجه بسيطه فده اكستنشن للتاهيل اللي انتوا اهلتوه ان هو يبقى بالزبط. على طول بينهار اوفر دراماتيك لو ما جابش الاول
1: هو ايه صدمات لما بيمر بصدمات بقى بيتصرف ازاي انا بتصرف له يعني هل انا ابني لما طلع التاني رحت المدرسه وكسرت الدنيا
0: لحد ما
1: بالظبط لغايه ما ابني يطلع الاول ولا انا المشكله ان ابني هو اللي مش قادر يتقبل ان في حاجه بقت اقل سنه.
2: طب في حاجه بتحصل وبنشوفها على الانستغرام كتير
1: طب.
2: انه الواحد بيشوف حياه لامعه وناس عندهم عربيات ولا اخره تخيلي انا في الجامعه شايفها اون فول ديسبلاي ان انا في المدرسه كنا كلنا نفس اليونيفورم نفس الكرايتيريا نفس البتاع بننزل من نفس الباص
0: فجاه اروح الجامعه الاجتماعيه بتبقى اولى
2: اروح الجامعه الاقي حد نازل من عربيه فارهه لابس مش عارف احدث حاجه عندهم ذا بيست موبايل عندهم وهو لاخره فالجامعه بتدي زي ما في دايفرسيتي اكتر في يعني في التفكير وفي البتاع بس بتتيح برضو الواحد يكون عنده حريه انه يتنقل ويبقى يلبس اللي هو عايزه وهو لاخره. انا ازاي ما اقعش في فخ المقارنه اللي زي الناس العادية بتقع فيها في أونلاين بس أنا دلوقتي شايفها قدامي في الجامعة.
1: بص ما هي جزء من النضج بتاع الإنسان وإن هو يشتغل على نفسه وعلى تفكيره إن أنا أبقى عارف إن أنا بقارن أصعب حاجة في حياتي اللي أنا عارفها بأكتر حاجة ظهرالي كويسة في اللي قدامي.
2: الله نايس
1: أنت فاهم قصدي يعني أنا مثلا بقارن ان اصعب حاجه في حياتي ان انا اعمل صحاب لو هنبعد عن الفلوس عن مظاهر الفلوس انا اصعب حاجه في حياتي ان انا اعمل صحاب وان دي حاجه انا بعاني منها وشايف شخص قدامي اجتماعي جدا بس انا ما اعرفش بقى هو ايه الصعوبات اللي هو بيمر بيها من جواه فانا بقارن
0: اوحش يوم باحسن يوم
1: بالظبط انا بقارن اصعب حاجه عندي باحسن حاجه عند اللي قدامي
0: دي مش مقارنة
1: دي مش
0: يعني
1: مقارنة عادلة خالص وانا بقارن
2: أنا لازم أبلود يعني very nice
1: فأنا بقارن أنا كنت إيه وبقيت إيه بقى أنا طيب أنا أصعب حاجة عندي مثلا أنا أعمل صحاب أنا كنت إيه شهر ده وكمان شهرين عملت إيه هل أنا طورت من ده وهل انا اصلا عاوز اغير ده ولا لا على فكره في
0: ممكن
1: ناس
0: تبقى حاجه مريحاني
1: ممكن تبقى حاجه مريحاني بس عشان انا شايف اللي حواليا مبسوطين بده اللي هو لا انا لازم اغير ده
2: طب ليه يا جماعه في حد تاني ممكن يكون عاجبه حاجه فيك قوي ان انت متفوق وحد عاجبه ان انت يور اكستريملي كاريزماتيك وحد عاجبه ان انت سهل جدا تعمل صحاب وحد عاجبه ان انت يو هاف ايفريثينج عندك اكبر موبايل وعندك ولا اخره فزي ما انت عندك حاجه بتقارن بيها بالزبط. غيرك مفيش شخص في الدنيا دي مهما
0: يبقى
2: كان
0: يبص عليك ويقول يا ده عنده مثلا بالزبط. مش عارفه ايه ده
2: which cancels out everyone
1: بالظبط
2: طيب نروح لفاصل ونرجع تاني في اخر يعني فقره في البرنامج ويلا بينا.
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
4: Energy 92.1 المزيكا
5: المزيكا
4: لعبتها

جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبت انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: طالبي طالبي
2: لو ما تعرفش
3: ايه اتفضلي
2: اقول ولا ما اقولش؟
3: اه نقول يلا،
2: بس انت مش مركز معايا
3: فحسيت. لا لان الخبر ده من وزاره التعليم العالي.
2: بالظبط.
3: اوكي،
2: لو ما تعرفش وزاره التعليم العالي مدت فتره التقديم الالكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادله المعادله العربيه والاجنبيه للالتحاق بالجامعات الحكوميه والمعاهد للعام الجامعي الجديد اللي هو 2026-27، وده لحد بكره الخميس 17 سبتمبر. القرار ده جه عشان يدي فرصه اكبر للطلاب اللي لسه ما استلموش شهاداتهم انهم يستكملوا اجراءات التقديم ويسجلوا رغباتهم، مع التاكيد على ضروره مراجعه البيانات والرغبات كويس قبل ما يتم التسجيل والالتزام بالموعد النهائي المحدد من الوزاره.
3: حلو.
2: بكره.
3: أوكي.
2: بكره اهو.
3: الدكتورة ياسمين أبو فريخة أخصائية الصحة النفسية الإكلينيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يعني هو لا يمل، بس احنا عاوزين لسه نسأل على حاجات ليها علاقة بالمنتاليتي بتاعتي وأنا داخل الجامعة، وتكلمنا عنها بس ما كلمناش عن الناس برضو اللي اتعودت على 4 سنين 5 سنين ومرتاحين على وضعهم، بعدين فجأة خرجوا. انت مفروض دلوقتي أدلت روح اشتغل وهتطلع فلوس وتتجوز وهو الاخره. انا وانا بخرج من الكلية افكر ازاي اعمل ايه ال ال
4: بص يعني هنرجع بس لحتة هتجوز واعمل، يعني يا جماعة هي مش
3: مسابقة،
4: مش تشيك ليست انا لازم اعمل 1 2 3 يا جماعة احنا بنقابل حد كويس وبنحبه ونتجوزه، يا ما بيحصلش نصيب، مش حاجة لازم اعملها يعني، فبالراحة على العيال شوية.
3: طب انا خرجت من الجامعه دلوقتي، انا كنت متفوق وكنت في الاكتيفيتيز ومشارك في الطلابيه والاخره، طلعت دلوقتي السي في هات، اتفضل ممكن
2: الرسالة
3: اشتغل.
2: الرساله دي احب اوجهها لناس في حياتي، اخواتي الاثنين ليلى وندى، هم الاثنين في المرحله دي بالظبط.
3: بتهزري؟
2: اكتئاب ما بعد الجامعه. مش طبيعي.
3: بوست جراديويشن ديبريشن.
2: ده بجد. انا هعمل ايه في حياتي؟ هو انا المفروض كده خلاص؟ انا بقالي 12 سنة انا او اكتر كمان من 12 سنة المفروض ان انا ماشية تدريجيا في مراحل معينة، وان انا باتشيف حاجة وبدخل
4: حاجة بعدها واضحة وصريحة. الدنيا
2: انا دلوقتي المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل ايه دلوقتي؟
3: هل في طلاب بيكونوا المقوم انه انا دلوقتي محتاج حد يقول لي اعمل ايه، بس في ناس مستقلة دي اللي بتبرع بعد كده؟
4: بص انا دايما بشوف ان اصل في حاجات، بص هي ليها حاجتين. اول حاجه انا ممكن ان انا الاقي شغل، دي حاجه نصيب يعني، حظ ونصيب وبسعى وكل حاجه بعمل اللي عليا، فده جزء. الجزء التاني بقى اللي دايما بقوله يا جماعه، الولاد من هم في المدرسه انا ما ينفعش حياتي تبقى عباره عن مذاكره بس، وتفكيري عباره طب انا ايه هواياتي، طب اعمل حاجه جنب الدراسه. وعلى فكره مش لازم حاجات تبقى مكلفه، اللي هو طب ما في اهالي يقولك لا طب احنا صارفين الفلوس على التعليم ما عندناش فلوس نودي رياض، يا سيدي انزلوا اتمشوا حوالين البيت،
3: اعملوا تريكو يعني،
4: اعمل حاجه في البيت، خلوهم يقروا، خليهم يروحوا الحاجات الثقافيه يعني. ما انا مخي، انا عباره عن ايه؟ انا مخي ده عباره عن مدرسه جامعه شغل جواز عيال، لا يعني انا فين بقى التطور
2: الديفلوبمنت
4: بتاع دماغي، انا فين من كل ده؟ ما انا الهويه بتاعتي، الايدنتيتي بتاعتي ايه؟ ان انا طالب بس، ولا طالب وممكن ابقى رياضي، ممكن ابقى حد بيقرا، ممكن يبقى حد بيشتغل في الصيف. على فكره يعني دلوقتي اللطيف ان في حاجات اتطورت، ان دلوقتي الولاد مثلا انا ابني اللي 15 سنه اشتغل في الصيف كله، يعني قصدي خلاص ابتدينا في حاجات بقى في اهتمامات
2: بروجرامز الجامعه بتعملها اصلا. بالزبط.
3: عجبني دكتور حاج بتقوليه انه انت ربطت هويتك ب انجل واحده بس، انك طالب، فلما هتخرج
4: بالظبط، لما هتخرج انا ايه غير طالب؟
3: صح.
4: لا لا يا جماعة على فكرة أنا في حاجات بعملها تانية في حياتي. في ناس بتتطوع، في ناس بتقرأ، في ناس عندها هوايات، في ناس تعمل رياضة. طب أنا فين هويتي بقى برا البوكس اللي أنا محطوط فيه؟ أنا محطوط في حالة معينة المجتمع حطها لي، وده يمكن مش موجود عندنا يعني بره مثلا. طب ما في بره بياخدوا مثلا سنه قبل ما يدخلوا الجامعه
1: يرجع
4: يكتشف نفسه. ما بقولش ان احنا نعمل كده هنا، لان برضو هنا النظام التعليمي مش بيسمح بده قوي، والاهل بيبقوا عاوزين يخلصوا عشان يخلصوا المسؤوليات الماديه اللي عليهم. نخلص قبل ما الاسعار تغلى وكل ده، فما بنقولش ده. ولكن طيب انا ايه غير طالب؟
1: والله كله يرجع لحضرتك اللي قلتيها في الاول، التاهيل. اذا انا المايند سيت بتاعي من هو صغير ما بدوش سامر كامب يعمل كده، يتعرف على ناس، بيرسم ارسم جنب المدرسه. بس الفكره انه اقعد ذاكر ذاكر ذاكر،
2: هي حاجه دي حلوه قوي اللي حضرتك قلتيها، ان انا لازم يبقى دايما في يعني بيلرز او عمدان في حياتي مختلفه.
4: بالظبط، عشان لو حاجه وقعت يبقى في حاجه بتسندني،
2: ان انا مش حاجه واحده او حاجتين، انا مجموعه من الحاجات. بالزبط. وكل واحدة فيهم أنا بطور نفسي فيها، ودي عندي فيها صحاب، ودي عندي فيها صحاب، ودي عشان شكلي، ودي عشان جسمي، ودي عشان مخي، ودي عشان.
1: لأن الدراسة الإلزامية هي عمود وهيقع كده كده، لأن لو أنت عايز تكمل تعمل ماجستير تعمل
2: مثلا. وحتى
4: ودي قصة تانية يعني أنا حتى كنت لما كنا بنقول على حتة ولادي لو ما طلعوش الأوائل وبينهاروا وأنا بنهار،
2: لأن هو العمود الوحيد
4: خلاص. هو هو صنف نفسه على أنه هو واحد لازم يطلع الأول في الدراسة. طب ماشي، دي وقعت شوية مني، في حاجة تانية سنداني.
1: دكتور ياسمين بنشكرك ولا يمل فعلا، والكلام ما بيخلصش خالص. ويعني ياريت حضرتك تشرفينا تاني في البرنامج.
4: أكيد أكيد انبسطت معاكم النهاردة، وأكيد هنتقابل تاني
1: واسكين على الحر.
4: يعني دي هحاول أسامحكم عليها وهتأكد المرة الجاية قبل ما يجي.
1: حلقتنا النهاردة خلصت من طالب إيه. إن شاء الله نتقابل الأسبوع اللي جاي،
2: كل يوم أربعة من 3 ل 4 على انرجي 92.1 المزيكا
1: لعبتها. كان معكم منى يوسف
2: ووائل منصور.
1: باي باي.

0: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله، وشو اخباركم؟ كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخيار؟
1: حلقه جديده ولذيذه واخيره في الاسبوع من عيشها بانرجي وائل منصور
0: ومن عامر
1: ومن فكره،
0: والفكره بجد لا تموت.
1: أغنية جديدة الراغب علامة على طول كده قبل ما ندخل في موضوعنا وأخبارنا وحاجات كده كتير، والجو حر، هنتكلم عن الحرارة والحرارة هتتكسر إمتى، بس تعالوا نسمع أغنية جديدة الراغب علامة.
0: الحرارة جنون.

0: طيب حذر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ في مركز البحوث الزراعية من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة النهاردة وبكرة، والمفروض ان بعد كده في انخفاض تدريجي اعتبارا من الجمعة. يعني عندك مثلا النهاردة العظمى 37، بكرة العظمى 40 في القاهرة المحسوسة.
1: بتهزري؟
0: بكرة في اسكندرية العظمى 36، النهاردة
1: بكرة 40
0: المحسوسة.
1: دي حاجات شهر 7 واول 8 دي.
0: بس الجمعة الموجة دي هتنكسر تاني. اخبارك ايه يا ويوي؟
1: 40
0: خلاص يا وائل. لا مش للدرجه، ما انت السكريبت معاك، انت ليه متفاجئ؟ السكريبت مبعوت لي لوحدي ولا ايه؟
1: ما فتحتش لسه، ما كنتش شفتها.
0: فخمت معاليك.

0: طيب بتفكروا في ايه بقى في الويكند كده؟ كل واحد عنده بلانز ايه؟ نعرف برضو كده ناخد افكار. حد عنده بلان مختلفة غير ان احنا نروح النادي او نروح المول؟ ممكن حد يروح مكان مفتوح مثلا هيعمل.
1: انا بفكر اخطف لي يومين اروح مثلا ميلانو او روما.
0: ماما بص بقى التريقة. تعالى فكرة بتكلم بجد دلوقتي, احنا بندي بعض افكار للويكند.
1: اوكي طيب. ما غير ماشي باريس يعني
0: في بجد ضحكت اسلام في الاستوديو حكايه حاسه نفسي تكم. واحده من بلاتفورمز المزيكا كشفت ابرز 5 اغاني عاشوا مع المصريين في صيف 2026. اكتر 5 اغاني تصدروا مشهد الاستماع في مصر خلال الصيف ده ماشي. ويجي رقم سيبك من ترتيب الخمس اغاني, هم لولا البنات طبعا عمرو دياب طبعا, تباعا تباعا شيرين عبد الوهاب, نانو تو ليت وسان ليفان, شفت كلام مروان بابلو ليجاسي, والولا حمو جي حمو المرشدي.
1: طب نلعبهم كلهم دلوقتي؟
2: كلهم عندنا.
1: كلهم عندنا. طب العبيهم.
0: طب وبعدين يا اسلام
1: بس انا عايز اتكلم على حاجه ثانيه بقى مهمه.
0: ايوه هنلعب بتاعه عمرو مصطفى وحمو المرشدي وإزا منتصر اللي جايه اللي هي الجديده.
1: طيب بعديها نبقى نتكلم بقى على حاجه مهمه جدا.
0: طب ما تقول حاجه مهمه
1: يعني في اغاني ودلوقتي
0: ماشي موافق, حسيت ان في كلام مهم هيتقال.
1: لا بقول كده بس تصفيقين على الهواء يعني.
3: جديد عمرو مصطفى حمو المرشدي وزة منتصر. يا حبيبي خليك.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
5: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
6: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديدة يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية. لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
2: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
3: أنا وائل منصور.
2: وأنا منى عامر.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: عايزين نسلم على فاطمة جدا جدا جدا تقول مساء الحلا.
3: نعم. مساء الحلا.
2: أيوة.
3: أنا بس عايز أقول لناس كتيرة جدا بتسمعنا انه في حاجة جديدة لسه ما اعترفوش بيها، بس انا جاي اقولها. ماشي. هي قلق الخريف.
2: طب ممكن نتكلم عن قلق الخريف بعد ما نسمع نوران
3: ايه ده، هو في ايه؟ ما عايز اتكلم على قلق الخريف.
2: ما هو احنا نتكلم
3: ليه، في ايه قلقتيني، في ايه؟

0: هتعمله بقى قلق الخريف؟
1: قلق الخريف؟ قلق الخريف مش لذيذ. هقول لك دلوقتي.
0: ده اللي انت محضره؟
1: لا هو دوت يعني الناس دلوقتي راجعه من من اجازات حلو؟ وراجعين على ضغط مدارس وضغط جامعات. والناس خارجه من صيف اللي هو اليوم فيه طويل، دلوقتي اليوم هيبقى بينزل يبقى اقل شويه لغايه ما يبقى
0: النهار بيبقى
1: اللي هو النهار. غير كمان مواعيد النوم ما بقتش زي الاول زي الصيف، دلوقتي انت نايمه معاد، ففي زي حاجه اسمها اوتوم انكزايتي او قلق الخريف. هل انت قلقانه؟
0: لا انا تمام
1: خلاص، يبقى نقفل الموضوع العبي اغنيه.
0: بس خلاص، بس في ناس يعني
1: لا خلاص العبي اغنيه.
0: لا خلاص خلصت كده.
1: طب
0: لو حد بيحب الروتين ممكن يبقى حابب الموضوع.
1: انا بسحب كل كلامي اللي انا قلته ده. وتعين نسمع فيروز تذكرك في الخريف، بس اتذكروه بكل حاجه حلوه من غير قلق.

0: كمان يا.
1: في عالم نفسي بريطاني اسمه سايمون مور, وفي احصائي اسمه جيف أليس.
0: لا tell me more.
1: حسيت الموضوع عميق وجامد جدا.
0: بعد ما قلتي سايمون مور يبقى في كلام.
1: طلعوا لغز الشراب المفقود وقت الغسيل
0: يا راجل.
1: والله عملوا الدراسة كم سنة يعني, وقال لك احنا عايزين ندرس الظاهرة اللي حيرت الملايين, الشرابات بتروح فين. شوف اتجمعوا وعملوا دراسة وجابوا 2000 شخص عينة عشان يشوفوا شراباتهم بتروح فين وحاجات كده. المهم قال لك ايه بقى, لقوا انه كل شخص بيفقد في المتوسط حوالي شهريا شراب فاصل 3, يعني شراب ونص يعني. فاهم يعني لما تقسم عدد الناس على عدد 1.3 يعني ماشي, يعني اكتر من 15 شراب في السنة. فقدرت الدراسة ان قدرت يعني الدراسة ان ده ممكن يعادل ملايين الشرابات المفقودة سنويا. وابتدوا بقى يدخلوا في حتة بقى تعقيد عملية الغسيل وفرز اللبس حسب اللون ودرجة الحرارة وعدد الشرابات في كل غسلة, وان كل شراب بينفصل عن شريكه وبيضيع وسط اللبس واحتمالية. قعدوا يعملوا عملوا عمليات حسابية كتيرة جدا.
0: لقوا ايه بقى؟
1: لا هم لقوا ده يعني
0: ما انه ما طبعا يعني جابوا التاهيه يعني جابوا التايهه يعني جابوا عايز اقول تايهه وناهيه عايز اقول تايهه وناهيه مش هفسر انا غلطت ليه. طيب يعني الشراب بيضيع عشان كده؟ انا بقول انه الشراب بيضيع عارفه ليه؟
1: ليه
0: والله العظيم قله اهتمام. الاهتمام في الشرابات ما بيطلبش والله العظيم. يعني انت دلوقتي بتعاملي التيشيرت والجينز وهو الاخر وكانها قطعه اهم. أيوة. وفي تحيز وعنصرة ضد الشرابات ان الشرابات يلا تبقى في وسط طيات الهدوم. ما هو مش مهم, ما انت لما تحطي ايديكي على في جوه الغساله وتطلعيها مش هتكمشي شراب, حتى هتمسكي حاجه اتقل, هتمسكي ملايه, هتمسكي فوطه, هتمسكي بنطلون شورت جيبه, هتمسكي قميص, هتمسكي بتاع ده فانيلا, هتمسكي جاكيت, هتمسكي بطانيه, هتمسكي مثلا
1: وصلت وصلت والله
0: وصلت من تالت مثال
1: بجد.
0: صح. بس الشراب مش هتمسكيه لانه هو مش شيء كبير بالنسبه لك, ما مش في حيز. نعم
1: العالم كله عنده نفس المشكله. فهم عملوا عمليه حسابيه قال لك باستخدام 4 أجواز شرابات, فقدان شراب واحد بيسيب 3 أجواز وشراب لوحده, ومع فقدان شراب تاني بتصل الاحتماليه تكون في 2 شرابين غير مكتملين يوصل ل 85%, بعد الشراب الثالث لسه نفس الكلام برضو. فهم عملوا عمليه حسابيه, فانا قررت ان انا العب فوازير حسابيه عن الشرابات وبعد كده نوديها عند اي حاجه تانية.
0: يلا اتفضل.
1: بصراحه يا من الاخر انا قلت الخبر ده كله والدراسه دي كلها علشان انا عايز العب من الاخر.
0: ماشي.
1: من امبارح
0: إيه اللعبه؟
1: بص يا سيدي, ام عندها 6 أولاد, كل طفل عنده 4 أجواز شرابات. كل مره تغسل الشرابات الغساله بتاكل شراب واحد. غسلت شرابات الاولاد كلهم في غسله واحده اختفى 3, كام جوز شرابات كامل فضلوا؟
0: عندها 6 أولاد.
1: 6 أولاد كل طفل عنده 4 أجواز شرابات. كل مره تغسل الشرابات الغساله بتاكل شراب واحد. غسلت شرابات الاولاد كلهم في غسله واحده واختفى 3 شرابات, كام جوز شرابات كامل فضلوا؟
0: ازاي اختفى 3 شرابات وهي في غسله واحده كل غسله بتفقد شراب؟
1: يعني
0: ايه؟ يعني انت قلتي ان هي
1: في غسله اختفى فيها 3 شرابات,
0: بس انت قلتي ايه لازمه المعلومه؟
1: 3 شرابات من ست ولاد. ما انا بحاول اعمل لهم زي نظام بلوت تويستنج.
0: يعني تاني واحده ست عندها 6 ولاد, وكل ولد فيهم عنده 6 أجواز شرابات.
1: 4 أجواز شرابات.
0: 4 أجواز شرابات يعني 4 شرابات من الآخر يعني. قلتي إن في كل غسلة بيروح جوز شراب بيضيع.
1: مش جوز. شراب واحد.
0: شراب واحد يعني.
1: أيوه.
0: ست.
1: لا.
0: شراب فردة. واحد. فردة واحدة. فهي غسلت المرة دي وضاع منهم 3 شرابات. 3 فرد.
1: معاها كام جوز شراب كامل؟
0: معاها كام
1: جوز شرابات كامله؟
0: 2.
1: انت بتحلها
0: امال كام؟
1: ما اكيد هما اللي هيحلوها.
0: انا غلط ولا صح؟ انا لسه ما قلتش
1: اصلا. 92 100 رقم.
0: طيب انا كنت عايز رقم الاس ام اس. 92 100 رقم الاس ام اس, ابعتوا لنا على رقم انا ما حليتهاش اصلا.

تمعادي وما فيش يستدعي اللازمة والحزن الفاضي ملوش لازمة والسلام.

0: طيب مارينا صح 22 عشان تحققوا فاطمة صح 22 وحد بيقول اسمي عمر هولي انا رايي مع وائل جدا احنا شراباتنا بتعاني من العنصريه الشديده كرجاله يعني شراباتكم بتعاني وشراباتنا لا يعني ولازم نقف واقف رجل واحده ونحاول نهتم
1: وقفت رجل واحد
0: رجل واحد رجل واحده طب بقول لك ايه
1: ايه
0: انا صعبت وصعبت الفوازير بتاعتي
1: طب قولي ومش هفكر ولا حل
0: ماشي انا هعمل عيد ميلاد لبنتي
1: حل ثلاثة
0: استنى بس
1: ماشي
0: هعمل حفلة فيها 15 طفل
1: ماشي
0: حلو كل طفل هياكل في المتوسط 3 قطع بيتزا البيتزاية الواحدة فيها 8 قطع بس قبل الحفلة صاحب المطعم بعت بيتزا واحدة زيادة مجانا عن الستة اللي طلبتهم كم قطعة بيتزا فضلت بعد الحفلة
1: تاني طبعا قوليها
0: تاني
1: ممكن تقوليها بالراحة
0: بالراحة جدا
1: ماشي
0: انا هعمل كده عيد ميلاد بنتي وهعزم 15 طفل
1: حلو كتير
0: كل طفل هياكل في المتوسط هياكل 3 قطع بيتزا
1: 3 قطع ولا 3 بيتزات نفسه
0: اكيد مش 3 بيتزات
1: 3
0: قطع بيتزا
1: 3 سلايس
0: 3 سلايس
1: حلو كتير فعندك كم علبة
0: البيتزاية الواحدة

0: فيها 8 سلايسز
1: ده كده كاتس
0: ماشي. بس قبل الحفلة صاحب المطعم بعت بيتزا واحدة زيادة مجانا عن الستة اللي طلبتهم.
1: مش معقول.
0: يبقى كام قطعة بيتزا هتفضل بعد الحفلة؟
1: اوكي عندك 15 شخص عزماهم على العيد الميلاد وعندك
0: انت كده بتحلها ها؟
1: لا عندك 15 واحد معزماهم وعندك كام بيتزاية؟
0: ما انا اقول مش عايز اقولها بالشكل ده.
1: ما عندي مش قايله كام بيتزايه
0: قايله بس في سياق في النص انا بحاول اضلل للمستمعين.
1: اوكي
0: تاني هقولها لكم المره الاخيره
1: خلاص ماشي.
0: حفله فيها 15 طفل كل طفل هياكل 3 قطع بيتزا. البيتزايه الواحده فيها 8 قطع. قبل الحفله صاحب المطعم بعت بيتزا واحده زياده مجانا عن السته اللي طلبتهم. كام قطعه بيتزا فضلت بعد الحفله؟
1: انا عارف

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
3: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: حقن التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
1: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
3: ودي جي كمان،
1: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
0: هي كانت صعبة؟ الفزورة كانت صعبة؟
3: آه صراحة، حتى أنا يعني اللي هو
0: بس في اتنين جابوها صح،
3: ذكي جدا،
0: الباقي كله غلط. لا، في مروة الشافعي صح، وفي إذا مروة الشافعي بس اللي جابتها صح. معقول؟
3: آه
0: هي 11 يا جماعة. ببساطة شديدة هم 7 بيتزات، 7 في 8 56، والأطفال عددهم 15، كل واحد هياخد
3: 3 سلايس 45،
0: يبقى فاضل 11 قطعة بس. خلاص
3: صح، أنا يعني يبقى كده
0: 11 قطعة.
3: 11 قطعة
0: فاطمة بس اللي صح، سعدي غلط.
3: لا، مروة الشافعي كمان جابتها صح، أو أيوة هي الوحيدة اللي صح.
0: أيوة الوحيدة، فاطمة غلط.
3: نبغى مروة.
0: مش عادي، طب اغير الموضوع بقى، غير الفزورة.
3: انا عايز اقول خبر.
0: قول خبر.
3: قد يكون، مش قد يكون، لان ما فيش بقى اي خبر بيبقى غريب اليومين دول.
0: ماشي.
3: بس خبر، اوكي، ايه اكتر حاجة غريبة ممكن تسمع تعرفي ان هم اخترعوها، او حاجة بجد لا في البال ولا على الخاطر ولا في الخيال انك انت تسمعي عنها؟ الحواس
0: أكيد. ما يعني
3: لا، يعني دلوقتي الكاميرا بتعمل ايه؟ بتلتقط صورة. فانت دلوقتي تقدري تشوفي الصورة دي صح؟ فحست العينين بتاعتك تقدر تشوف الصورة دي وتسترجع ايه؟ الذكرى دي
0: صح؟
3: لانها محفوظة قدام حست الايه؟ النظر. الراديو او التسجيل، حست السمع وتقدري
0: تسمعيها.
3: ايه الحاسة الوحيدة اللي متعرفيش تسترجعيها وهي أهم واحدة لذاكرة الإنسان؟
0: المناخير؟
3: الشم. عملوا كاميرا للشم.
0: يعني إيه كاميرا للشم؟
3: مش عايز أقول إنها كاميرا ولا عايز أقول إنها مايك، هي حاجة لسه ما طلعلهاش اسم، الصين عملوها. وحيتبقى منتج نشتري في خلال يمكن 5-6 سنين.
0: لا أنا مش فاهمة المنتج.
3: أوكي، هي عبارة عن حاجة بتمسكيها في إيدك. وإنت دلوقتي سي مثلا قاعدة في المطبخ ومع جدتك، وريحة الطبخة معينة اللي انت شماها ديت، ينفع انك انت تسجليها. بمعنى ازاي؟ تفتحي حاجة ياخد الموليكيولز بتاعت الاي اي، ياخد الموليكيولز بتاعت الريحة دي ويقدر انه يعمل لها ريكومبوزيشن، ويعرف ايه النوتس او الاكوردز اللي ممكن كيميائيا ترجع الريحة دي تاني، وبتحبسها وبتحط البيانات دي. حلو. وممكن بعد سنين وسنين
0: تشميها تاني. اعمل زي بلاي.
3: ومش بس كده، انت ممكن تبعتيها لشخص، يعني ممكن تكوني قاعدة حرفيا في جوه مكان في فرنسا، في حدائق اللافندر، وتقول لا
0: وانت
3: على التليفون مثلا
0: يعني.
3: على التليفون، يا لو انت تشم الشم اللي انا بشمه دلوقتي، تروح حط الجهاز ويلم يلم الريحة ديت ويشوف ايه المولكيولز بتاعتها، ويرجع يعملها دي كومبوزيشن الاي اي، وتبعتي تفاصيل الاي اي دي الكومبوزيشن لجهاز تاني الشخص ده عنده، ويطلعها في صورة ريحة.
0: الاختراع ده عظيم جدا.
3: هو دلوقتي جداً موجود، بس موجود انه لازم الجهاز الكبير او البروسيسور يكون موجود في نفس الاوضة، حاجة طبعا مستحيلة لانه هي دلوقتي لسه لاب رينج. بس طبعا اي حاجة بتبدأ كده بتبقى في الاخر هتتصغر، زي التليفون في الاول كان جرامافون ما ينفعش تاخديه معاكي، ولا ينفع لازم تروحي عند سنترال عشان تتكلمي، لغاية ما عملوا تليفونات في البيت صغيرة، وبعدين بقى تليفونات ايه محمولة. فاحنا دلوقتي لسه في
0: ده، حلو قوي.
3: احنا لسه في اللاب، بس هو هي اداه موجوده وهتبقى موجوده كمان 5 سنين ان ذا ماركت. انه ايه الحلاوه دي؟ ايه الاختراع ده؟ ايه الجمال ده؟
0: هو انت لو معاك الجهاز ده هتحتفظ بروائح ايه؟
3: اوف، جسمي اشعر والله العظيم.
0: اصل انا ده اللي انا فكرت فيه.
3: اوف، ما مش عارف يعني. اصل اقول لك حاجه، سبحانك يا ربي، انه حاسه الشم هي اقوى حاسه بتريجر
0: الذكريات. ده حقيقي.
3: لا النظر ولا السمع صح، ولا الشم. بس لو انت شميت حاجة بيقولك ان دي اعظم حاجة تفعل الذاكرة، واكتر حاجة ايموشنال وعاطفية للذاكرة، في تنشيط الذاكرة، او انك انت تفتكري ريحة حد رحل، او ريحة ببيهات، او ريحة ليه، لانه خاصة المناخير هي أصلا أول كاشف للإنسان عن الخطر قدامه من وقت ما كان لسه في الكهف. انت فاهمة قصدي؟ المناخير هي اللي كانت لو ريحة وحشة يعني مرض تبعدي عنها لأنه ما عرفش ده ممكن يكون مرض، لو ريحة حلوة يبقى فاهمة؟ فتخيلي انه يعملوا جهاز الصينيين دول طبعا في حتة تانية.
0: لو معاك الجهاز ده
3: ايه
0: الروائح اللي انت هتحب تخزنها؟
3: زي حقيقي بجد المستمع لو انت هتفكر انا هفكر وحجيلك بالريحة اللي انا عايزة، بس يا ترى الريحة اللي انت او انت بجد نفسكم تحتفظوا بيها في الجهاز ده ابعتولنا على 92 10. هل احنا زي بعض ولا لأ؟ هموت واعرف.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

0: احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا.
1: أعزائي المستمعين.

0: بيتكلم عن اختراع لسه بيجربوه بيعملوا يعني البروتوتايب بتاعه في الصين, انه جهاز بيلتقط الروائح ويقدر يخزنها وبعد كده تقدر انت تسترجعها في وقت بعد كده.
1: واتكلمنا عن المشاعر اللي بتثار من خلال الروائح, وانه قد ايه ريحه البهات ممكن ريحه مطبخ ستك ممكن ولا اخره ايه اللي ممكن ان انت تحتفظ بيه. جالنا نوعين من الرسائل في SMS بتقول البرفانات مش مقصرة والمخبوزات في كل حتة, بس في مسج تانية بتقول ريحة بحر اسكندرية زمان, ريحة القلقاس اللي بتعمله أمي وأنا راجعة من المدرسة, ريحة جلد ولادي وهم ببهات, دي روايح نفسي احتفظ بيها.
0: في مسج تالتة بقى محتاجين نقف عندها شوية, يقولك ده اختراع حلو قوي يساعدني لو مراتي برا البيت ومش عارفة افرق بين الكمون والكزبرة.
1: والله
0: اسأل شات جي بي تي على فكرة.
1: لا لا لا ده يتسقف له.
0: لا مش هسقف له.
1: طبعا
0: بجد يعني بقولك جهاز والصين وهندمع وريح مطبخ وريحة مطبخ امي وكده,
1: بس حلو. ما هو طب اقولك حاجة, استخدامات يعني ممكن حد مثلا والله العظيم يكون متغرب مثلا, هي دي الريحة اللي المفروض تكون مثلا لكذا,
0: ما نحط الكزبرة في حتة بعيدة عشان نعرف ان دي كزبرة, خلصنا. ونحط الكمون في المتناول. والكزبرة بتستخدمها في ايه اصلا غير الملوخية؟ بجد هتستخدمها في ايه تاني؟
1: معلش سيبيه هو
0: استخدامها مش كتير.
1: ما انا فاهم, بس حلو على فكرة. ممكن تستخدم لحاجة عملية اكتر من ان انا اشم ريحة كذا. ممكن اقولك حاجة. ممكن انه انا مثلا شميت ريحة حاجة في الهواء, ايه ده ايه البرفان ده, مين اللي حطه, محدش يعرف, فروح مسجلها
0: شزام الروايح.
1: شزام الروايح. والله العظيم شزام الروايح.
0: بقولك ايه, اصلا المسجز كانت مدخليني في مود معين جدا بس تقريبا هخرج منه يعني. بس يعني حليم يوسف, شفت البلدان وراسي شاب,
1: شفت البلدان وراسي شاب. اصبغي.

0: بالتي دايما بنسمع الو، فانا كل حد بسمع انا بقى يعني انا بتاعت بالتي برضو لذيذه جدا.
1: اهم حاجه نفسك انا سم
0: عمرو احتفظ بريحه شاورما معينه في مصر الجديده عشان بتفكرني بمنطقتي القديمه مصر الجديده واحلى ايام حياتي. انا مش جعان والله، انا مش جعان، انا جعانه يا عمرو. انت جوعتني.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
6: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
7: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
8: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
7: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
9: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
7: يعني خط راس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6295 جنيه،
2: عيار 24 7194 جنيه،
1: سعر الجنيه 50776 جنيه،
2: سعر الأونصة 225600 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي.
2: للاستفسارات اتصل على 19215.
1: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
3: وأنا منى عامر.
0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو. Every step is a statement.
2: بمناسبة الروايح، عشان كنا بنتكلم عليها وندخل على حتة التأثير بقى. كنت لسه بتكلم أنا وائل. وائل كل ما يجيله هواية معينة فجأة تروح منتشرة حواليا. ماشي، والله بتنتشر زي النار في الهشيم.
1: أيوة صح.
2: فكل واحد فينا مؤثر في حاجة. يعني وائل مثلا لسه كنا نتكلم انه مؤثر قوي في حتة السنس والبرفيومز ومش عارف ايه، ففجأة بقيت بشم كم روايح نفاذة حواليها وكل واحد بيجرب.
1: حلو في الإذاعة احنا نحط برفانات.
2: ايوه كل واحد بقى بيجرب، واللي يجرب من هنا واللي يجرب من هنا ومش عارف ايه وبتاع. ماشي، فالمهم قعدت افكر، صحابك لما بيقعدوا معاك ايه اكتر حاجة بيتأثروا بيها من خلالك؟ اكتر حاجة بتخليهم يركزوا فيها. يعني مثلا في صديق تلاقيه ده صديق الصحة. انت التمرين طب لك قد ايه ما اتمرنتش، انت ليه تاكل فراخ فرايد، ما تاكل مشوي احلى وهيلثي. هتلاقي شخص كده.
1: ايوه صح.
2: في صديق الانتي صحه، اللي هو ده اللي هو مثلا ايه، ما
1: صديق البرجر
2: ده انا. اللي هو ما تيجي مثلا نروح الجيم، ليه طب ما نروح ناكل برجر، فاهم؟ يعني هتلاقي كده. ما تيجي نروح نتمشى، طب ما احنا ممكن نقعد نتفرج على فيلم، وهكذا.
1: بالظبط.
2: في اصدقاء معينين بتوع السفر، اللي هو كل ما تيجي بقى نسافر في مش عارف ايه، كل واحد ليه تاثير في حته، في الشغل، في الحياه.
1: انت مؤثر في ايه؟
2: انت مؤثر في ايه؟
1: وعادي لو انت مؤثر مثلا في حاجه انت مش شايفها انجاز، ممكن انا مؤثر ان انا في الكسل في الخروجات التافهه. عادي
2: انا مؤثر ان انا اعلم صحابي العاب جديده مثلا. انا مؤثر ان انا
1: مش هقدر اختار، ان انا فعلا مؤثر في حاجات كتير قوي.
2: وائل ما بتهزرش بقى.
1: ليه بهزر؟ ليه
2: يا وائل؟ ليه مؤثر في حاجات كتير قوي؟ طب انا قلت ليه انت تقول؟
1: ليه ما اقولش يعني؟ هو انا وانت لما بتروحي الشغل مش بتديهم سي في؟ هل بيقولوا لك انت ليه بتتكلمي عن نفسك؟ انا حره اتكلم عن نفسي. الله.

0: طبعا قبل ما نبدأ أي حاجة لازم إن لينا وقفة. عيد ميلاد النهاردة مش عيد ميلاد أي حد، عيد ميلاد هاني صفوت.
1: أيوة يا هاني، كل سنة وأنت طيب.
0: كل سنة وأنت طيب يا عسل. يعني لو أتكلم عن هاني أقول عنه إيه؟
1: مش أنا عارفة أقول. أنا استنى بس ثانية واحدة.
0: لا بجد مش عارفة إيه أقول عن هاني صفوت. هاني يعني الجدعنة.
1: أيوة.
0: يعني الطعامة.
1: أيوة.
0: يعني الشقاوة. هاني يعني الصديق الوفي، وعمرك لما تحتاجه ما يكون خفي. هاني صفوت، بنحبك كلنا في إنرجي، وبنقول لك كل عام وإنت بخير.
1: بجد هاني انت عامل ايه في حياتك لوائل علشان يعمل الدباجة دي؟
0: وطبعا احنا اسفين ان احنا نحط لك الاغنية دي، هو يعني محمد منير غنى امبارح كان عمري 20، احنا لازم كنا نقول لك اول امبارح كان عمرك 20.
1: كان عمرك 30.

0: ولسه حيران من ساعتها.
1: بس كده محمد فؤاد اللي جاي على طول. تعالى نخش معنا في أغنيتين كده مود معين لمدة أغنيتين ثلاثة بس مش أكتر يعني.
0: الله أقوال مأثورة. أغنيتين بمود معين لمدة أغنيتين ثلاثة. من عامر 2026.
1: لا من عامر الساعة 5:30 ومعاد الغدا وهي ما كلتش.
0: صح؟ نفسي أكل ملوخية.
1: عندي ملوخية والله النهاردة يا وائل.
0: والله؟ طب يلا أنا معزومة عندك.
1: ماشي.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من عامر
2: وانا وائل منصور.
3: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فاضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
2: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي سيبها دايرة مع

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. ديجا فو، every step is a statement.
3: حلقتنا بتخلص النهاردة من عيشها بأنجي، مش الحلقة بس، الأسبوع كله بيخلص وأنا الكلام ماله.
1: كلام ماله يعني إيه؟
3: كلامي من الحر للبرد، بس الحروف ملخبطة معي
1: شوية. بس أنا مش عارف، دايما أنا ومنا بنحب قبل ما نمشي نقول مثلا حكمة معينة، صح ولا لا؟
3: انت بتحب الحكمة طبعا.
1: لا هو حقيقي فعلا، ودي مش حاجة غلط، ان احنا بنفضل ان احنا نقول لكم شوية حكم. فالحكمة النهاردة اللي عاوزين نقولها هي كالتالي: دايما بتسمع انه انت عندك بوتنشل ويعيش على قد إمكانياتك وحقق أقصى إمكانياتك، صح؟ جملة فعلا لذيذة وجميلة، لحد ما تلاقي نفسك عايش طول الوقت حاس أنك أقل من الشخص اللي ممكن أنت تبقى عليه في يوم من الأيام. وتبتدي تبص لنفسك النهاردة وتشوف في نفسك كل اللي أنت لسه ما بقتش أو لسه ما أصبحتوش، فاهمة قصدي؟ وممكن في الاول ده في الاخر امكانياتك والبوتنشل بتاعك ده يتحول لعقاب، مش يتحول لحاجه انت تحققها في المستقبل، لانك دايما شايف نفسك درافت او النسخه اللي لسه ما حصلتش، النسخه اللي مفروض الناس تحتفي بيها. فخلي امكانياتك والبوتنشل بتاعك يكون بوصله، ما يكونش حاجه تدمرك او تخليك كاره نفسك، لانه في الاخر كل الناس تقولك انا ان شاء الله في يوم من الايام هبقى حد، صح ولا لا؟ طب ما انت حد دلوقتي،
3: صح؟
1: فانا جسمي اشعر من
3: التكييف،
1: من التكييف ومن حكمتي. حقيقي فعلا ببهر نفسي دايما.
3: باي باي يا وائل. هو الاسبوع خلص والله، والحلقه خلصت، وهنسمع اغنيه جديده لجنات.
1: طب ليه دي بجد اغنيه جديده ولا انت بتوصلي لي رساله؟
3: والله العظيم اغنيه جديده. انا وانا هجيبها من بيتي يعني، وانا جايه.
1: لا اسم الاغنيه حاسسها كانها رساله مبطنه، يعني امشي سيبني. يعني انت بتلعبيها دلوقتي ليه؟ ها؟
3: جت صدفة.
1: صدفة؟
3: صدفة.
1: اوكي. من
3: بعدين على طول هتسمعوا زهرة رامي في سبع دايرة، ومن 6 ل 8 طبعا، واحنا هنجيلكم ونرجع لكم تاني بقوة يوم الحد الجاي من الساعة 4 للساعة 6. كنا معاكم وائل منصور
1: ومنا عامر.
3: ووائل ومنا فكرة،
1: والفكرة لا تموت،
3: بس بعد حكم كتير احتمال يعني. باي.

نوريا مساء الفل والهنا والسعاده لكل الناس اللي بيسمعونا هنا. اهلا وسهلا بيكم. مين لسه سايبه دايره من عشب انرجي ومين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ اخر اسبوع بتبقى طاقه لذيذه وببقى عايزه اطمن عليكم كده قبل ما امشي وارجع لكم تاني. يعني بيبقى خميس وجمعه وسبت سايباكم كده فببقى ايه مطمنه كده. لو انتوا سامعين كل الاغاني اللي انتوا طالبينها فبتطلبوا كل الاغاني وان شاء الله بنحاول نوفق الدنيا ونشغل كل الاغاني بكل الاذواق حتى لو كانت مختلفه بنحاول يعني ايه نعملها. 92100 ده رقم الاس ام اس اللي بتتواصلوا معانا من خلاله، تبعتوا اساميكوا في المسج تطلبوا الاغاني اللي انتوا عاوزينها وتاخدوا تدوا معانا كده لما انكشكوا. وعايزه امسي على يوسف جدا جدا، يوسف زيدان، علشان هو بعت مسج من قبل ما نبتدي البرنامج وقال مساء الخير عليك يا زهر، انا بحب البرنامج بتاعك قوي وممكن اغنيه لشيرين تكون جديده ممكن جدا جدا. طبعا يا جو يا نهار ابيض والله انا اللي بحبك جدا. قبل ما اقول هلو بعت هو وقال الو. 92100 رقم الاس ام اس شيرين جديد عشان

0: طب جماعة 92 رقم الاس ام اس، هرجع اقرا كل المسجات الحلوة اللذيذة قوي دي. بس عايزة بس افكركم، انا من اول اسبوع انا قايلة لكم انه في ذروة كده قبل ما نودع الصيف، هتبقى حرارة شديدة وبالذات هتبقى يوم الخميس هتعلى جدا، فبكرة درجة حرارة حوالي 40 بس بالليل 25، ففاهمين قد ايه موضوع مرعب جدا. بليز طبعا الصبح هتبقوا حرانين جدا جدا، بس معاكم كل واحد بقى جاكيت علشان العاية فيها وحشة دي بعد الشر.
1: مش هسمعك.

خطومه بتقول مساء الفل والسعاده والهنا يا زوزو يا امراني مكمله من بعد وائل ومنه وسايباها دايره وايه والدنيا لطيفه جدا يا فتومي. يوسف بيقول الف شكر والله شكرا. انت يا زوزو ازيك يا نزينه؟ يوم الزحمه يومي النهارده ما كانش ألذ حاجه وسبت الشغل واديتها اتمسحت وهنهار بجيلك وانا منهار. عايز اسمع حاجه محمد فؤاد قديم بليز. نهار ابيض عيني بس نفرفشك كده الاول نفرفشك والله. وايه مين زعل زينة وديتها يعني فاهمه قوي فاهمه انت فين وتعالي نعمل على فرفشت الجامد وشغل لك حاضر حاجه فوقش كده قديم تروق عليكي بس ايه علي كده عشان هنروق ايه دلوقتي اكتر وهنروح للي انت عاوزاه. 92 100 رقم الاس ام اس عايزين نسمعه ايه

النهارده يا جماعه الناشونال يونيفورم داي، وانا من الناس اللي بتؤمن جدا باليونيفورم في المدرسه والحاجات دي لاسباب كتيره يعني. بس يعني اليونيفورم ده ساعات بيبقى طبعا مدي امبريشن لو هو الناس الكبيره يعني خلاص انت يعني بتتعامل مع اليونيفورم ده، يعني انت بتتعامل مع الشخص اللي داخل يعمل المهمه دي او الحاجه دي. والاهم انه دايما بيدي احساس كده انه كلنا لابسين نفس الحاجه، كلنا شكلنا واحد، كل واحد فينا اكيد عنده شخصيه مختلفه وعنده حاجات مختلفه، بس احنا هنا كلنا واحد. وعشان كده بحبه في المدرسه، ده غير الاسباب الاقتصاديه بقى، انا بحبه في المدرسه عشان هو يونيفورم واحد يا حبايبي وكده. وليه كنت بتحبوا اليونيفورم بتاع المدرسه بتاعكم، ولا بتكرهوه؟ وفي وقت مثلا كنتوا بتكرهوه وبعدين تحبوا؟ انا وانا صغيره ما كنتش بحبه، بعدين كبرت كان في مرحله كده كان كول قوي ولذيذ قوي، باجي كده وبولو شيرت وبتاع، كنت بحبه قوي. وفي وقت كنت بكره مثلا يونيفورم الالعاب لان هو كان شبه الجاكيتات اللي انتم طلعناها دلوقتي دي بتاعه الايتيز، فكنت بكرهها وكنت شايفه انه غلط كده. فقولوا لي كده، في اليونيفورم بتاع المدرسه فاكرينه ولا لا، وبتحبوه ولا لا، كنتوا بتلتزموا بيه ولا من عيال النوتي اللي كانت بتعمل ايه حاجات مخالفه وتلبس حاجات مخالفه وكده. زينه اخبارك ايه واخبار الهيصه ايه؟ انت طلبتي فوش وانا قلت عشان بس نكمل اللي هو ده اللي هو مود الويك اند ده اشغلك حاجه في الفرفشه خالص منه.

عايزينها بقى. لا مش عايزين بس يعني لو العياط هيفرق كده ويخليكي تبقي تمام. انا فاهمه ده. بتقول انا برقص وبعيط في نفس الوقت. ارقصي اكتر ولو العياط هيخليكي تبقي احسن يعني وتبقي فرغتي شحنه وطاقه. يلا بينا يلا زي بعض. 92 رقم الاسم.

0: طيب احنا مكملين معاكم و92 رقم الاس ام اس, وبمناسبه بقى الايام العالميه والقوميه والناشونال والحاجات دي, النهارده فيهم لذيذ جدا جدا. بس خليني اقول لكم انه لما بتبقوا قاعدين كده في مكان عام, يعني جنبكم شخص ما تعرفوش خالص, او دي بتبقى عاديه وبين دقيقتين بيحصل بقى فجاه كده مفيش كلام واكورد سايلنس غريبه بتحصل, وبعدين تبقى عايز صوت التكييف نفسه بقى اعلى بقى وكده, فبيحصل كده زي ايس بريكنج كده, جمله اللي هي بتكسر الحاجز تفتح باب للكلام وتقول سؤال بسيط جدا, انت مستني حد عن في الحاجات دي او تعلقوا على حاجه الدنيا حر جدا الحاجات دي, او حتى ظهر على الموقف نفسه. يعني الاغرب بقى ان ساعات شخص غريب جدا ممكن يكون اسهل في الكلام من شخص اصلا نعرفه, مفيش تاريخ قديم بينكم, مفيش توقعات, شخصين قاعدين جنب بعض بيكتشفوا بعض لاول مره, وده اللي بقى بيخلي يوم زي النهارده كده اسمه ناشونال سيت وذ ا سترينجر داي, يوم لطيف جدا والله. فكرة انك تجرب تقعد جنب شخص ما تعرفوش وتشوف القعدة هتروح لفين, هتبقى الاوكورد سايلنس بقى عاملة ازاي, هتطلع منها بقى تمام بصحاب ولا لا, الفضول اللي بيبقى مسيطر على ان الشخص عايز يتعرف على اللي قدامه, بيراقب الرياكشنات عاملة ازاي, بالفايبس تبقى عاملة ازاي, اكيد هتطلعوا بحاجة, يعني هتطلعوا بان انتوا تبقوا صحاب او لا, بس عندكم قصة تحكوها. ف قولولي كده حصل معاكوا قبل كده موقف ان انتوا كنتوا مثلا في حد توتال سترينجر فتحتوا معاه كلام وسبحان الله بقيتوا سامها وبعد كده صحاب, حتى لو انتوا لغايه يعني حتى لو مش صحاب لغايه دلوقتي, بس حتى لا حصل كده وعملنا حاجه يعني بقينا صحاب من موقف غريب جدا, عارفين حاجات دي, لو حد عنده كده انه اتعرف على حد وبقى صاحبه جدا بعد كده بس هو كان توتال سترينجر في الاول, هتقولي كده على 92 100 واكلمكم وناخد وندي بقى وتحكولي واحكيلكوا وتقولولي وكده.
1: راغب علامة على انرجي جنون

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: احنا لسه مكملين معاكم في الناشنال سيت وي ذا سترينجر ابرك والله 92 رقم الاس ام اس. فاطمه عايزه تشارك معانا ايه حدوتتها. هاي فاطمه.
1: هاي يا سيدي عامله ايه يا حبيبي؟
0: انا زي الفل طول ما انتم بخير والله.
1: والله ربنا يخليكي لينا والله مظبطه لنا المود دايما كده.
0: الله يكرم اصلك. قولي لي بقى ايه بقى حصل ايه سترينجر ايه وحصل ايه وبقيتوا اصحاب امتى وايه اللي حصل؟
1: بصي يا ستي انا المفروض ان احنا كنت سكاي اكاديمي في انرجي بتعلم
0: ازاي. ايوه صح
1: صح كده
0: صح كده.
1: فكان من ضمن التاسكات والتدريبات عشان احنا نتعلم ان احنا ازاي نعمل حوار وكده ان احنا نعمل انترفيو مع اي شخص.
0: صح.
1: وانتوا كنتوا بتدونا مطلق الحريه ان احنا نختار الشخص ده.
0: حصل.
1: انا على حظي قلت اعمل بقى مع ابن خالي يعني اللي هو ايه بقى لو انا
0: قدرت سترينجر خالص
1: مش سترينجر. وبعدين قلت ايه بس قلت ايه لو انا قدرت بريك ان انا افصل العلاقه ما بيني واتكلم على المهنه بتاعته وابقى بروفيشنال هبقى سعيده قوي. لكن ما حصلش نصيب. قلت اعمل مع اي حد تاني ما فيش نصيب. كل ما اتفق مع حد انا عندي شغل هم عندهم شغل.
0: فاضطريتي تقعدي مع سترينجر
1: طبعا لان انا عندي ديدلاين بيجري ورايا.
0: ايوه
1: ده كورس وتاسك لازم تتعمل. فرحت بمنتهى الهدوء اللي

0: من دول.
1: خالص. هي اصلا she breaks the ice اصلا اول ما قلت ان انا معدة برامج والبنوتة التانية اصلا شغالة graphic design.
0: فاحنا مع بعض بقى كلنا.
1: فاحنا عامزة بتعيشنا بقى الحياة.
0: وبقيتوا صحاب لحد النهاردة وكده.
1: يس احنا مع بعض على الفيسبوك ومنتواصل من وقت للتاني حتى ما عرفناش نتقابل بس احنا وستيل connected يعني.
0: ياه.
1: بقى لنا دي بقى لنا 3 سنين.
0: يعني انت عارفة فاطومي وانت ياه هو سكاي كان كانت 3 سنين يا فاطمه.
1: اما
0: الوقت بيعدي.
1: الدوره اللي انا كنت فيها
0: اول دوره. ايوه انا فاكره بس
1: تاني دوره.
0: اوكي
1: تاني.
0: من 3 سنين برضو فاهمه. بس خليتيني اخد بالي من حاجه انه انا بقول لكم ناشنال لو عمركم اتكلمتوا مع حد سترينجر وكده وانا اصلا بشتغل كده بس. يعني انا بكلم سترينجرز بس.
1: مش بس كده انت طول الوقت بتكلمي سترينجرز وطول الوقت بتحاول ان انت تحسسينا واحنا بنتكلم ان احنا مستريحين ونتكلم فنقدر نتكلم لان احنا بنتكلم في مواضيع كتير.
0: معرفش لو اتقابلنا بره هعمل ايه. بهزر يا فاطمي والله.
1: لا لا والله بس يعني لو اتس ترو احنا مش انت كنت تعلمينا اصلا كده في الكورس. يعني انت اكتر حد علمنا ازاي تو امبروفايز ونشتغل على النقطه دي
0: يا حبيبي.
1: بس اسلو انتي استاذ يعني.
0: يا فتوشي حبيبتي والله فتومة يا سلام.
1: زوزو ربنا يخليك.
0: تانكي يا فتومة ومرسي وتانكي فور شيرينج والله وربنا يخليكم لبعض بقى الصداقة اللذيذة.
1: امين يا رب وبجد. انا عايز اقول ان دي احسن حاجة حصلت. يا رب يا رب الناس كلها تقعد تكلم الناس الغريبة لانه اكشلي انت مش هتعرف انت ممكن يكون عندك common interest مع مين.
0: صح.
1: يعني انا لو كنت رحت للكامفر زون ورحت كلمت صحابي او ابن خالي او واتيفر عمري كنت هعرف ان انا في اثنين لزاز في حاجه مشتركه ما بيننا يعني.
0: yes.
1: واكشلي كان يعني مع الوقت دي اكشلي ممكن تبقى جوب اوبورتيونيتي ان انا شغاله في بتعلم اذاعه وهي طلعت معده برامج يعني الدنيا صغيره قوي.
0: لذيذه لذيذه جدا. ايوه كده وما تخافوش وبريك ذا ايس وبريك ذا باترن تعرفوا على بعض يا جماعه احنا في بلد واحده وكلنا مصريين وحلوين وكده اهو. ميرسي يا فندومه.
1: يا زوزو
0: باي باي.
1: قلبي باي باي.
0: 92 رقم الاس ام اس حد قاعد جنب حد ما يعرفوش خالص ومن ساعتها بقوا اصحاب لسبب ما.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

0: اسمه صبري، كل يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي

0: Dit zou ik hem niet maken, ik nu het zijn meer ook over de sms, wee. Ali, Ali.
1: Hallo, hoe gaan we
0: erin? Amel in thee, maar er zit een kitier aan het telefoon.
1: Hallo,
0: ik heb een lesje op. Allah, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het,
1: بص انا هحكي لك. بص انا عندي اكتر من انا شخص يعني اجتماعي طبيعي.
0: انت بتشتغل ايه؟
1: انا موظف في بنك.
0: ماشي.
1: انا شخص اجتماعي طبيعي يعني معظم حياتي اصلا كنت بقضيها لوحدي وبسافر لوحدي وبروح بنزل بخرج لوحدي فعادي جدا ابقى مثلا قاعد في السينما الاقي واحد قاعد جنبي لوحده.
0: اوكي
1: فانت عامل ايه؟ انت داخل فيلم ايه لوحدك؟ يقول لي انا لوحدي كذا فنبقى اصحاب عادي جدا.
0: اصلا
1: هو اهم قصتين انا ممكن احكيهم لك وعشان برضو يعني يبقى حد لو حد حابب يتجرأ زي انا في يوم من الايام معزوم على عيد ميلاد زي اي مواطن في الحياه فقاعد وفعلا ما اعرفش مين اللي معزوم في غيري
0: يعني بص انت بتكلمني من عربيه تقريبا او من سبيكر ما فاحنا مش سامعين صوتك كليرلي بصراحه
1: ثانيه الصوت اوضح
0: يا راجل الحمد لله على السلامه قول لي بقى من اول التيب كده بتاعت لو حد عايز يعمل زيك ويتعرف على سترينجرز يعمل ايه
1: انا بقى كنت قاعد في عيد ميلاد واحده صاحبتي
0: اوكي
1: وعادي مش مهتم الصراحه قوي بالناس اللي حواليا كنت راجع من الشغل تعبان وعيد ميلاد يوم خميس فقاعد جنبي كان قاعد جنبي واحده كده شكلها لطيف وديسنت شويه اتعرفت عليها ازيك عامله ايه مش عارف ايه وتابعت
0: علي معلش ثانيه واحده لما بتقولي ان انت بتتعرف على واحد بتشوفه في السينما كان مسار الكلام كده بيدي امبريشن ولما بتقولي بقى شفت واحده لذيذه اتكلمت معاها ده مدي امبريشن تاني برضه واخد بالك ولا لا
1: والله اجتماعيا فقط لا غير
0: ماشي اوكي بس دايما دايما هي عامله كده برضه صح
1: والله هي الفكره انا يعني بصي انا مثلا حوار العيد ميلاد انا البنت اللي كانت واحده صاحبتي اتعرفت عليها وقعدنا نتكلم سنين يعني 4 سنين وهي سافرت بره مصر وفضلنا اصحاب وبنسال على بعض كل فين وفين فيما بعد دلوقتي الحمد لله بقت مراتي وعندنا
0: ايه ده؟ مش بقول لك خد منعطف تاني يا راجل ده هو خد المنعطف الصح اللي انا اقصده
1: منعطف غريب
0: ما ده اللي بقوله بالظبط
1: والتاني بقى ده
0: بلوت تويست رهيب
1: بالظبط بلوت
0: تويست لايق قوي على حلقتنا النهارده عشان احنا النهارده حلقه البلوت تويستات اصلا
1: بالظبط وواحد تاني تعرف كنت يعني انا بسافر زي ما بقول لك كده بخش سينما وكل الكلام ده لوحدي فكنت مثلا مسافر دهب فانا قاعد على البحر بجد ما اعرفش اي حد في المكان يعني خالص ازيك عامل ايه انا اسمي كذا انا تقريبا بقالي بسافر دهب بقالي 4 سنين بظبط معاه قبل ما احنا الاثنين نسافر
0: أوكي.
1: يعني بعرف هو انا اصلا ما اعرفش حتى هو محافظه ايه
0: اصلا ايه ده ممكن انت لذيذه
1: والله يعني فاهمه
0: بالمعنى الحرفي للاجتماعي
1: بالظبط
0: اوكي نايس طب انت مراتك بقى اجتماعيه زيك اكيد
1: اجتماعيه زي بس لا
0: مش قوي كده
1: مش لا مش اللي هو مش
0: ما بتقلقش منك بقى
1: عرفت حد لا عادي يعني هي عارفاني ودرسوني كويس
0: ما بتقلقش ما تقولكش انت لذيذ قوي مع الناس طب ما ممكن حد يحبك زي ما انا حبيتك
1: لا انا الحمد لله انا احب واحده بس الحمد لله
0: يا سلام برافو والله بص عشان ايه الشطاره دي علي شاطر جدا اجتماعي خالص شقي والله برافو نايس يا علي والله جدا انا قلت انت تدينا تيبس بقى هاو تو يعني نعمل ايه نكسر ايه بس
1: بصي انا هقول حاجه ان انا بالنسبه لي انا ما بحبش ابدا اعيش حياتي منعزل طالما انا يعني انا اوكي طبعا كلنا عندنا اصحابنا يا جماعه واللي فينا اغلبنا موظفين انت بتبقى نفسك تنزل تخرج تروح اي مكان تسافر لو صحابك مش هينزلوا او مش هيسافروا معاك ده مش معناه انك تقعد في البيت
0: صح انت عارف كمان يعني بقى في برضو يعني بقيت اسمع كتير فكره ان في ناس كتير تقولك انا مش عايز ادخل حد جديد في حياتي انا عرفت ناس كتير قوي ومش عايز اخش دوائر جديده وبحس ان ده على قد ما هو بيبقى جميل ككوزي كده كوزينس كده وفي عشره لطيفه بتتكون وصداقه بتبقى دايما موجوده وكده بس برضو مش عارفه اقولها بس بيقلل فرص حاجات كتيره في التطور لانه ما بيتطورش اصلا هو قاعد في نفس الشله في نفس الناس بنفس الافكار وفاكر ان هو كده في كومفورت زون وبابلد بمزاجه بس الحقيقه انه يعني بحس ان هو ما بيتطورش خالص صح
1: ده حقيقي انا متفق معاك تماما وبشوف ان الانسان لا محتاج ان هو ينتشر في دوائر اجتماعيه جديده هيكتسب منهم مهارات جديده
0: ايوه انا طول ما انت بتشوف
1: ناس مختلفه يعني طول ما انت قاعد مع ناس مختلفه عنك لا انت هتكتسب مهارات اجتماعيه مختلفه عن اللي انت فاكرها
0: صح والله علي طلعنا بحاجه ثيوري دي ان هو هتبقى في كومفورت زون وهتبقى في امان وهتبقى حاسس باحاسيس لطيفه طول الوقت ومنع نفسك من ان انت تبقى بتصطدم بحقائق لان كده كده في صدمات طول الوقت بس نفس الوقت مش هتتطور لانك قاعد مع نفس الناس بنفس الحاجات ده غريب جدا صح والله ميرسي والله يا علي يعني ثانك يو نايس انسايت باي باي
1: باي باي
0: 92 رقم الاس ام اس اغنيه حكيم حلوه قوي يا زوزو ميرسي دي زينه حبيبتي يا زنزونه رامي بيقول سلامتك يا ميرولا الف سلامه ده رامي رياض سلامتك يا ميرولا واضح ان ميرولا تعبانه يا زوزي انا اصلا الكلام عن الناس غريبه الغريبه دي لعبتي وبعملها كتير جدا واصلا صديقتي المقربه ليا حاليا اتعرفنا على بعض في مكان بنروحه جدا اصلا الموضوع ده انا بشوفه صحي قوي وبيخرج طاقه ولما بقوم عاده بقوم مبسوطه بحس بطاقه ايجابيه جدا في الموضوع لان كتير بتبقي مش عايزه تتكلمي مع القريبين منك بس نفس الوقت مش عايزه تسكتي في الكلام فالناس الغريبه بتكون احسن حل ايوه اللي هو كونسبت صديق القطر بالظبط ما تيجي كده احكي لك قصه حياتي وما اشوفكش تاني بس اصبح صعب قوي في وجود السوشيال ميديا يعني لو عرفتي اسمه بس تجيبيه على السوشيال ميديا عاد 92 رقم الاس ام اس وقولوا لي مين قاعد مع حد غريب وبقيتوا صحاب بعد كده ويا سلام لو قصه فيها بلوت تويست كده عشان داخلين على فقره البلوت تويستات بس الساعه الجايه على طول 92 اكتبوا اسمكم لو عايزين اكلمكم قولوا لي كولني اكلمكم

مساء الفل والهنا. عايزه ابعت سلام حار لاخويا رامي والف سلام على ميرولا. ده البير ولسه اصلا رامي كان بيقول فينك يا البير مش باين النهارده, اهو باين اهو ظهر وبان وعليه الامان, وبيقول الف سلامه لميرولا. زوزو ممكن نسمع راجعين بليز اللي هي فيها ممكن جدا جدا. و92 ما رقم الاسمس. دخلنا الساعه الثانيه وقررنا نرجع فقره ما تيجي نشوف, ومناسبه بقى ان الصيف خلص خلاص وداخلين بقى ايه في هنكن في البيت وهنبقى عايزين نتفرج على حاجه, نشوف حاجه, نقرا حاجه جديده, نسمع حاجه. فبالتالي فقره الترشيحات وما تيجي نشوف هترجع تاني وعادت اليكم من جديد. بس قبل ما انا ارشح لكم النهارده, الثيم بتاعنا هو البلوت تويست. فقولوا لي اكتر الحاجات اللي اتفرجتوا عليها, مثلا افلام فيها بلوت تويست رهيب كان خضكوا يعني, سواء عربي طبعا او مش عربي, وروايات نفس الكلام, ومسلسلات نفس الكلام. 92 رقم الاس ام اس. هقترح عليكم فيلم, مسلسل, روايه واغنيه كمان, علشان ايه ما بتحبش ده خد ده, مش عايز ده خد ده. احنا مكملين معاكم, هنسمع راجعين ان شاء الله ونرجع نكمل كلامنا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده
2: جديد على Energy عطار أم العيال.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الصيف خلص خلاص وهنقعد بقى ونكن في البيت, نقعد بقى نشرب لنا حاجات ومشروبات سخنه, نتفرج على حاجه, نتسحل بقى مع روايه ما. فقلت اجيب لكم كده على حسب بقى انتوا بتحبوا انهي ميديوم يسليكوا, فيلم, مسلسل, روايه, وكمان اغنيه نسمعها كده ونشوف ايه اللي بيحصل فيها. النهارده الكونسيبت بتاعنا كله مليء بالبلوت تويست, جايبه لكم حاجات كلها المشترك ما بينهم البلوت تويست. فتعالوا نبتدي بروايه, في روايه لذيذه جدا اسمها ذا سايلنت بيشنت او المريضه الصامته. رواية سايكو كده شوية للكاتب اسمه أليكس مايكليدس, هي نزلت في فبراير 2019. بتحكي عن واحدة اسمها أليشا رسامة بتقتل جوزها, بس بتفضل محيرة الناس كلها هي ليه قتلت جوزها, وبتفضل ساكتة خالص وبتصمت تماما لحد ما بيجيبوا لها سايكايتريست أو معالج نفسي يحاول بقى يعرف ليه. اقروا بقى, كل ما يقرب من الحقيقة أسرار جديدة تظهر فتقلب الأحداث رأسا على عقب. لو من محبي الروايات السيكولوجية والمليئة بالحاجات اللي بتروح وتيجي وتودي وتخلي دماغك تشتغل كده وتلعب, فأنصحكم أن أنتوا تقروا رواية The Silent Patient. وطبعا الرواية مترجمة, في منها المترجم, تقروها بقى بلغتها أو المترجم بتاعها, هتبسطوا كده.
2: حمودة على Energy Outfit.

0: طيب عايزين نكمل معاكم زي ما قلت لكم بقى ابتدينا بروايه. تعالوا اقول لكم على مسلسل لذيذ قوي موجود على بلاتفورم موجود على نتفليكس يعني مش هقول لكم اسمه I Will Find You. مسلسل مفروض ان هو امريكي وغموض واثاره ومتعه وتشويق. بيتكلم عن اب اتسجن بتهمة قتل ابنه من الاول حلقة خالص عشان انا كده ما بحرقش. بيشوف صورة لطفل شبه ابنه جدا جدا جدا فبيقرر ان هو يدور عليه. طول المسلسل انت بتسأل نفسك هل الابن اصلا عايش ولا مش عايش لحد ما تلاقي بقى حتة بلوت تويست في الاخر اكيد مش هحرقولكو اتفرجوا عليه. اتس ليميتد سيريز لطيف ممكن يخلص كله في الويك اند. 92100 رقم الاسمس.
1: جديد حماده هلال على انرجي يا نس.

0: ديجو دروب ده دي الاغنيه اللي بنسمعها دلوقتي 92 رقم الاس ام اس ومكملين ترشيحات ونروح للفيلم بقى محب الافلام اللي هو عايز يقعد يتفرج على ساعتين بس كده وخلاص ما يبقاش مربوط ولا يقضي ويك اند. في ناس بتحب كده عايزه حاجه تسحلهم فترات وتتفرج على مسلسل وكده, وفي ناس بتحب اللي هو ايه على السريع منه. في فيلم كوري لطيف جدا وكوري طبعا في حته تانية اسمه فورجوتن ليله الذكريات او اسمه كوري اكيد مش عارفه انطقه, بس كتابه واخراج واحد اسمه جانج هانج جون, نزل سنه 2017. فيلم لذيذ جدا مليء بالبلوت تويست, هو سايكولوجيكال جدا برضو. واحد اخوه بيتخطف بيرجع بعد 19 يوم بس هو حاسس ان اللي رجع ده مش اخوه, فالفيلم بقى بيبدا بقى يلعب بعقلك لحد ما تكتشف ان كل اللي شفته من البدايه اصلا ممكن يكون من بي او في تانيه خالص. فقره ما تيجي نشوف رجعت من جديد, اقترح عليكم كل اسبوع حاجه تعملوها في الويك اند, ابقى سايبكم كده وانا مطمنه معاكم كتاب في ايديكم ومعاكم مسلسل يسليكم ومعاكم فيلم كده يفتح لكم حاجه يعمل لكم اي حاجه اغنيه او البوم كده يعني. 92100 رقم الاس ام اس.
1: جديد وائل كفوري على انرجي قربة الشتوية.

احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. واخر حاجه بقى سمعها لكم النهارده, بما اننا بقى الحاجات بتاعت ما تيجي نشوف وتيجي نسمع برضو البلوت تويست, هذه الاغنيه الرهيبه لكل الجينيريشن الجديد بقى سواء زي او الفا. اكيد عارفين الست انغام, بس زمان جدا جدا جدا انغام كان عندها اغنيه اسمها في ركن البعيد الهادي, اغنيه لذيذه طبعا ليها علاقه بعصرها ووقتها بالمزيكا بتاعتها والكلام بتاعها. الأغنية دي لو اتعملت ما كانتش هتتعمل في 2026, يعني النهاردة كان هيبقى حل الأغنية أو اللي حاصل فيها مش هيبقى موجود النهاردة خالص. هي اسمها كويس عشان في آخرها حتة بلوت تويست, هو ده اللي إيه لو إيه يا نهار أبيض, غير الأحداث تماما وغير الموضوع تماما. وعشان كده بقول لكم ما ينفعش كان أعتقد تبقى الأغنية دي موجودة في الزمن اللي إحنا فيه أو في 2026 ولا إيه.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
2: للإعلان على راديو أنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8-69 إيميل sales@novo-eg.com
0: أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها
3: صوت أنغام عمتاً كوم وصوتها في الفترة دي كوم تاني خالص صحي عالية والله أنا كده كده بحب أنغام في كل أوقاتها وأحوالها وبكده أنا بقى وصلنا لغاية نهاية حلقتنا النهاردة أتمنى بقى يعني إيه تتلكوا شوية أفكار كده تتفرجوا عليها أو تقروها أو تسمعوها في الويك أند وأجيلكوا بقى إن شاء الله يوم الحد اللي جاي حلقة جديدة من سبع دايرة كده كده سبوها دايرة و have a nice weekend وهاف ا نايس داي وجود نايت وبون ويك وخلصت الحلقه وخلص الكلام

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد على انرجي عمرو مصطفى حمو المرشدي ووزة منتصر عشان بحبك.

جديد على إنرجي. عمرو مصطفى، حمو المرشدي، ووزة منتصر، عشان بحبك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أكيد بتسمع موسيقى عمر خيرت، بس لما بتسمعها لايف بتبقى حاجة تانية. الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل الشيخ زايد، الجمعة 25 سبتمبر. الحجز مفتوح على موقع الساقية culturewheel.com official radio sponsor energy 92.1.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجا فو every step is a statement.
1: فاصل ما تفصلش هتقلبني انا ما تحاولش لو هم سمك بسريع احنا هنا سمك القرش.
0: البرنامج اللي جاي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. أهلا بكل الناس اللي بتسمعني، معاكم محمد طارق قضا في قضا أخف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني أول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. والنهاردة هنتكلم مع بعض في مواضيع كتير ليها علاقة بالرياضة، هنتكلم في حاجات ليها علاقة بالرياضة، ولكن نسخن بالأغنية دي.

0: البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

رياضة بالنسبة لنا زمان كانت اللعب مع أصحابنا، كان اللعب مع أصحابنا في الشارع، في مركز الشباب، في الأندية، كان دي الرياضة. لكن دلوقتي بقى في رياضات مختلفة، بقى في رياضة البادل، بقى في رياضة مش عارف ايه، بقى في رياضات كده غريبة. ايه اللعبة اللي انت زمان كنت مميز فيها وكنت بتعتبرها رياضة؟ يعني مثلا بالي بقى دي بالنسبة لك كانت رياضة، اللعبة اللي انت كنت شاطر فيها زمان وانت صغير ونفسك تكون رياضة؟

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ايوه سما

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2

لسه مكملين معاكم فاضة اخف من قضاء، بنتكلم على الالعاب اللي ممكن وانت تلعبها وانت صغير كده كنت متفوق فيها جدا، ولو بقت رياضه تكسر فيها الدنيا. سلمى بتقولي يا ادم لازم العاب ولا ممكن حاجات كلها بنعملها؟ انا كنت بحب اقعد اعمل عرايس بايدي، بجيب القماش واعملها. طب دي حاجه صعبه جدا. طب كنت كام سنه ساعتها وانت بتعملي كده؟

0: Energy din Uțain, Point One.
1: În mezică, la bec.
2: طلب مني من اول ما بدات انغام ما جابش سيرتي وانا قلت اشغلها بس ما نخش في الساعه الثانيه دخلنا في اول الساعه الثانيه اتفضل يا استاذ علي

لسه مكملين مع حضراتكم في قضاء أخف من قضاء، وخلونا بقى إيه نخش على موضوع تاني، إن في حاجات كده في حياتنا بتخلينا نكسل. يعني في حاجات في حياتنا بتعلمنا الكسل. إيه أكتر حاجة بتخليك كسلان في البيت؟ يعني أكتر حاجة بتخليك قاعد كسلان كده في بعض الركن والكنب والليزي بوي والحاجات دي، حاسك إنك قاعد كسلولة، فاهم؟ انا كسلان، انا مش قايم من هنا، عارف اللي هو انا مش هتحرك من المكان ده دلوقتي، حس انك قاعد مستقنيص على الاخر، انا كسلان قوي في الحتة دي ومش هتحرك من هنا. اكتر حاجة بجد بجد في يومك بتخليك كسلان او بتحسسك ان انت عايز تبقى كسلان شويتين تلاتة؟

بيبو سيلي انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيو الزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعين وصوت

لسه مكملين مع بعض. وبص يا قضاء، الحاجات اللي بتخليني كسلان، أكلة حلوة، أكلة حلوة كفيلة تخليني كسلان لمدة 3 أيام. مش والله، والله أكلة حلوة مع كوباية شاي وسلام، لو الجو حلو خراشي.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

كوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

آخر حلقة في الأسبوع، يعني خلونا نروح لجزئية مهمة جدا من الحلقة وهي التراكات الصوفي. يلا بينا.

عيشها بانرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ديجافو every step is a statement.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.